0: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه. فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
1: جيبك فاضي وما تحب تأخذ كاش؟ خدمة الصراف الآلي من بنك الشمول متاحة لك على مدار الساعة. بنك الشمول، تنمية وشمول.
2: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
3: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
4: بكل سهولة، مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، لتجنب مضاعفات مرض السكري يجب عليك تحري اعتلال الشبكية السكري الذي يسبب العمى، ضبط مستوى الدهون في الدم لتنظيم مستويات الكوليسترول، تحري العلامات المبكرة لأمراض الكلى المتعلقة بداء السكري، الاهتمام بالقدمين. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
2: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.
3: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان، حيث نسيم البحر وهدوء المكان. تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي، مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة، كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

0: عزيزي السائق،
1: من أجل سلامتك وسلامة جميع مستخدمي الطريق، التزم بالسرعة المحددة وتجنب التجاوز الخاطئ،
0: واحرص على احترام إشارة المرور، فثوان من التهور قد تتسبب في خسائر لا تعوض. وأثناء القيادة
1: ابقي هاتفك بعيدا عن يديك، مكالمة أو رسالة يمكن أن تنتظر،
0: أما الأرواح
1: فلا يمكن تعويضها.
0: كما ندعو أولياء الأمور إلى عدم السماح للأطفال بقيادة المركبات أو الدراجات النارية حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين، فحمايتهم تبدأ بالوعي والمسؤولية.
1: معا نجعل طرقنا أكثر أمانا بالالتزام والوعي واحترام قواعد المرور.
0: وتذكر دائما أن القيادة الأمينة ليست خيار بل مسؤولية تجاه نفسك وأسرتك ومجتمعك. مع تحيات شرطة السير بمحافظة عدن ومنظمة رعاية الأطفال.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

الغنى مليت جونا بالبشرى والهنا، يا نسمة الصباح أمطر الجناح، يا نسمة الصباح أمطر الجناح.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: بدون ما تحمل ولا ريال واحد في جيبك، شمول تم وفرناها لك وتسهل لك كل مشترياتك. جرب تدفع جميع مشترياتك عبر شمول تم وبدون أي هم. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالات مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
4: يا هلا فيكم في بيت أنشطة ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، يجب تجنب الطرق الغير صحية للتعامل مع الضغوطات النفسية، مثل استخدام الأدوية أو الحبوب للاسترخاء بدون استشارة الطبيب المختص، النوم كثيراً، الإفراط في الأكل وخصوصاً الغير صحي، الانسحاب من الأنشطة الاجتماعية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.
3: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان حيث نسيم البحر وهدوء المكان تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي. مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة. كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

0: عزيزي السائق،
1: من أجل سلامتك وسلامة جميع مستخدمي الطريق، التزم بالسرعة المحددة وتجنب التجاوز الخاطئ،
0: واحرص على احترام إشارة المرور، فثوان من التهور قد تتسبب في خسائر لا تعوض. وأثناء القيادة
1: ابقي هاتفك بعيدا عن يديك، مكالمة أو رسالة يمكن أن تنتظر،
0: أما الأرواح
1: فلا يمكن تعويضها.
0: كما ندعو أولياء الأمور إلى عدم السماح للأطفال بقيادة المركبات أو الدراجات النارية، حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين، فحمايتهم تبدأ بالوعي والمسؤولية.
1: معا نجعل طرقنا أكثر أمانا بالالتزام والوعي واحترام قواعد المرور.
0: وتذكر دائما أن القيادة الأمينة ليست خيار، بل مسؤولية تجاه نفسك وأسرتك ومجتمعك. مع تحيات شرطة السير بمحافظة عدن ومنظمة رعاية الأطفال.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

أصبح مفتونا معنى بحبها، لأصبح مفتونا معنى بحبها.

حجازية العينين نجدية الحشا، حجازية العينين نجدية الحشا.

ولعبت هالشطرنج خيلي ترادفت ولعبت هالشطرنج خيلي ترادفت

تعلق قلبي طيف لا تنار بياتا تعلق قلبي طيف لا تنار

0: غدا الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959 عدن الغد صوت كل الناس.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: في بداية الربيع يكون الهواء عليل والجو بديع،
1: وفي فصل الصيف حرارة الجو تلهب الحياة يا لطيف،
0: والخريف تسوده مشاعر مختلطة دون أي تصنيف.
1: أما الشتاء فهدوء وسكون في الأجواء،
0: فصول تتبدل،
1: أوقات تتحول،
0: وأنماط الحياة تتعدل،
1: ويبقى الصباح في كل حين له إطلالة خاصة عند كثير من المتابعين.
0: تتغير الفصول
1: ويبقى وقتكم معنا هو الجميل.
0: نجمع لكم الرحيق في كل صباح،
1: نطلعكم على ما يهمكم ويعلمكم بجديد يومكم.
0: بتغير الأوقات نجدد موعدنا معكم
1: من السبت إلى الخميس
0: في موعد جديد
1: من كل صباح.
2: عدن هذا الصباح.

0: يا ناصر قاعد طلعنا احنا ما ينفعش يا ناصر ما ينفعش. ومفاجآت ناصر الدائمة. ونقول كعادتنا يا صباح الخير والسرور عليكم مستمعينا ومتابعينا الكرام، واهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج عدن هذا الصباح مع ترددات إذاعة عدن الغد. نحييكم ونصبحكم في يوم جديد ونهار جديد رغم الأجواء اللي نمر فيها والحر الشديد، ولكنه أهون من الأيام السابقة. ونقول صباح الخير لكل الطلاب اللي رايحين يدرسوا ورايحين على جو الامتحانات والتوتر.
1: أصحاب الكليات لكن الثانوية بكم عام.
0: بس برضو متوترين.
1: أيوة.
0: يعني قاسين يراجعوا صحيح من الصوف وساكنين يراجعوا.
1: يلا كملي التصبيح أنا ساكتة.
0: أصحاب الجامعة أغلبنا إحنا معانا اليوم امتحانات، ونقول يا صباح الخير عليكم وربنا بإذن الله تعالى يوفقكم. وأيضا كمان يا صباح الخير لكل شخص ذاهب للعمل ويكدح من الصباح الله عشان يبحث عن لقمة عيشه ويبحث عن رزق الحلال. صباح الخير لكل شخص قاعد يستمع لنا الآن وصاحي من الصباح يستمع لصوت العصافير والغربان. صباح الله وصباح الخير دائما وأبدا لجميع طاقم مؤسسة عدن الغد، كل شخص باسمه وصفته. ولكن كعادتنا المعتادة نحن نحدد الصباح قناة لأصحاب الاستوديو المتواجدين حاليا من ناصر فائز المخرج، نقول له يا صباح الخير والسرور ونشكرك على المقالب حقك الصباحية. وأيضا زميلتي الجميلة المتألقة المشاركاني في هذه الحلقة ديانا سلطان. يا صباح الخير.
1: يا صباح النور والسرور، يسعد صباحك يا عهد ويسعد صباح ناصر المشاغب اللي دائما عم بيطلعنا يعني قبل ما نكون جاهزين. وصباح الخير على أصدقاء البرنامج تحديدا ولكل من يستمع إلى ترددات عدن الغد، وتحديدا منتظر برنامج عدن هذا الصباح على أثير 959 وكذلك 899. صباح الخير لكل من يمر ويشاهدنا في بثنا المباشر في صفحتنا في الفيسبوك.
0: طبعا صبحنا عليكم وقلنا صباح الخير، والآن ننتقل إلى رسالتنا الصباحية. ورسالتنا الصباحية كعادتنا تبتدأ بسؤال، والذي هي يا ديانا.
1: أيوة تمام.
0: يا ديانا، هل في فترة أو وقت معين حسيتي بانعدام شغف مفاجئ؟
1: أكيد.
0: كيف تصرفتي معه؟
1: انعدام شغف في العمل في الحياة في كل شيء.
0: كيف تصرفتي مع هذا
1: الشعور؟ مش عارفة تحديدا. لا أنا ذاكرة الشعور مش ذاكرة كيف تصرف.
0: طيب خليني شوفي، لأنه الآن أما أنت ركز تذكري لما قبل أكثر من حلقة تكلمنا أنه في انقلاب الصيف وما إلى آخر.
1: أيوة.
0: طبعا حذرت في أكثر من منظمة ومؤسسة دولية، حذروا أنه بيكون في بقى انقلاب في الحالات النفسية، وأغلب الحالات النفسية بتكون سيئة في هذه الفترة، وللأسف معظم بدأ يعيش ده الوضع. فأصبح أغلب لما تجي تتكلمي معه يقول لك أنا عندي انعدام شغف مفاجئ، ومش إنه يعني ترند طالع أو بس، لا حرفيا تلاقي أغلب الناس فيهم انعدام شغف، حابين إنهم يختفوا، حابين إنهم مش لا يشتغلوا لا يدرسوا ولا حاجة، حابين بس فقط الاختفاء. طيب ممكن نقول كيف أنت قلتي عارفة الشعور بس ناسي كيف تعاملتي معه، طب إيش كانت أعراضه عندك؟ لأنه من شخص إلى شخص تختلف الأعراض.
1: تحولت الدكتورة.
0: لا من شخص، لأنه اكتشفت إنه لكل شخص في أعراض مختلفة تماماً، وفي درجات، في انعدام شغف حق يومين ثلاث أيام، وفي انعدام شغف يتحول إلى سنة سنتين وأكثر.
1: فعلاً قبل ما أقول الأعراض يمكن نعرفه بشكل سريع، انعدام الشغف مستمعينا هو أن تجد نفسك فجأة غير مبالي بالأنشطة التي كانت تسعدك، وتبدو الأيام متشابهة ومليئة بالثقل ومملة. يعني يعني شعور ان انت كانك كسلان، ما تشتش تسوي اي حاجه،
0: تشي تنام فقط.
1: ايوه. والنوم تحسه كمان، تحسه انه مهروب.
0: ايوه.
1: ملجا اليك من انه ما تشتش عاد تفكر بشيء.
0: فطبعا عزيزتي زي ما قلنا، ومن أسباب المحتملة طبعا شي في أعراض كثيرة منه، إنه زي ما قلت الكسل، الخمول، عدم الاستمتاع بأبسط الأشياء اللي كانت تمتعك، حتى مثلا في البعض يستمتع بكوب من القهوة، ببعض الحلويات، بلقاء أصدقاء، وأيضا تصبح دي الأشياء ما تسعدناش، يعني بتلاقي إنه
1: يسلك، عاد أسويها،
0: بتلاقي يسلك للناس اللي حوله، ودائما بيحاول ينفرد لأنه مش حاسس انه في مشاعر، تحس انه حصل انطفاء مفاجئ للمشاعر، مش حاسس بلا ولا حاجه، لا حزن لا فرح لا عصبيه ولا حاجه، جالس كده كانه موميا حقيقه. وفي اسباب كثيره محتمله، انه ممكن الارهاق الجسدي المستمر او النفسي نتيجه الضغوط المستمره من ضغوط الحياه، وايضا تراكم المشاعر وعدم التعبير عنها. ودائما في اكثر من حلقه انا ودي اقول لكم عبروا عن مشاعركم
1: بالضبط،
0: تكلموا،
1: شيء تصرخ اصرخ،
0: تشتي تضرب احد راح اضربه.
1: لا لا مش للدرجة.
0: انا في هاللحظة كنت اضرب احد.
1: اوكي.
0: وايضا خيبة امل او حدث مؤثر حتى لو بدا بسيطا عند الناس ولكن بالنسبة لك ممكن يكون كبير جدا. قلة النوم، سوء التغذية او نقص بعض الفيتامينات. في بعضهم بيقول لك ما حصلش معي حاجة، انا مش مرهق بس احس بهذا. يكون في نقص فيتامين، سوء تغذية، قلة النوم، هذه تسبب لعدم انعدام الشغف ونقص الطاقة ايضا. فهذه ممكن كمان زي ما قلت لك ايش اعراضه، لانه تتصل باشياء صحية اكثر ما تكون نفسية. ففي اعراض بعضهم تكون صحية وبعضهم من الضغوط والمشاكل، وبعضهم تكون عصبية. في بعض الاعصاب تتلف عند الانسان، فمع توصلش شعور الدوبامين، شعور السعادة، متوصلش الهرمونات الصحيحة. ففي زي ما قلنا لازم انت تحدد اذا كنت نفسي هنا ممكن تعالجه، اذا كان صحي من حيث سوء التغذية او من حيث قلة الفيتامينات هنا ممكن تعالجه بطريقة اخرى، اما اذا كان مشاكل عصبية هنا ممكن تعالجه بطريقة ثالثة. فعشان كده لما نحس بانعدام الشغف لازم نحدد ايش السبب عشان ما نبقاش في هذه الحالة
1: لوقت طويل. وكمان لا تجبر نفسك على الحماس وإعادة الطاقة وانت فعلا مش قادر، فخذ قسط من الراحة. حاول انك تبتعد عن الضغوطات اللي هي انت اصلا هارب منها. حاول قدر المستطاع ابتعد عن الناس الاخرين اللي بيزعجوك، يعني فعلا في بعض احيانا يكونوا مزعجين لك فنفسيتك تروح. تمام يا ناصر، شي تروح مننا احنا نشي نتخلص من ناصر. اوكي. فيعني فعلا في يمكن طرق او اشكاليات بسيطة اذا احنا عرفنا وين المشكلة بنعرف نجيب حل لهذه المشكلة.
0: وطبعا يا اعزائنا المستمعين والمتابعين، اذا كان الموضوع نفسي بشكل كبير بنعطيكم بعض النصائح اللي ممكن تساعدوا انفسكم فيها. اولا حاول تعزل نفسك وتبعد عن الاخرين وتتحدث مع شخص توثق فيه، لانه مش الكل ممكن يفهم مشاعرك، مش الكل ممكن يفهم اللي انت تمر فيه. وحاول الحفاظ على النوم، الطعام الجيد، الحركه اليوميه حتى لو كان بجهد بسيط. انت مش قادر تخرج تعمل، بس اعمل اي حركه بسيطه عشان ما تصابش بفتور او كسل تام. خفف من الضغط على نفسك ولا تلوم نفسك على قله الانتاجيه. اغلب الاشخاص الذي يمر بانعدام شغف دائما يقولوا انا الان ما اشتغلش، انا الان ما حققش انجازات، انا الان. لا تلومش نفسك، انت محتاج في مرحله ما في حياتك في هذه الفتره انك ترتاح وتوقف، انك بس تاكل، تعمل الاولويات، تاكل تشرب تنام. انت من حقق قسط من الراحه. لما تعطي لنفسك هذه الاولويه بترجع بكامل قوتك وتعيد طاقتك، قوتك ونجاحك وتالقك المستمر. وايضا اذا استمر الشعور هذا اكثر من اسبوعين متتاليين او زاد سوء بشكل كبير، او صاحبه افكار مثل انه انا مش عايز ابقى في الحياه، او انك تفكر بايداء نفسك، هنا لازم نتواصل مع مختص نفسي او طبيب في اقرب فرصه. لا نخجلش من هذه المواضيع، دي المواضيع كلنا نمر فيها. واذا وصلنا لمرحله محتاجين لمختصين نفسيين لازم نستشيرهم، لانه هنا ننقذ انفسنا فعلا قبل الوقوع في الهاويه.
1: فعلا. وما تقولش انه انا مريض نفسي، لا فعلا احنا نمر كلنا بضغوطات، والاوضاع اللي احنا نعيشها اصلا ولدت هذه الضغوطات. ايضا رساله للناس اللي حول هذا الشخص المنغط، يعني ما تزيدوش عليه، قدو يعني واصل لمرحلة يمكن هو مش قادر يستحمل نفسه، مش قادر يلاقي حل لما يعيشه من ذاك الشعور. فأنتوا كمان لا تحاولوش انكم تضغطوا عليه، وكمان ناصر ما يحاولش انه يضغط علينا. صحيح. يا ناصر مش عارفة ليش كده مستعجل يا ناصر، فحتى الفاصل يا ناصر تعطينا قليل فشوي علينا.
0: فإذا أعزائنا المستمعين والمتابعين كعادتنا نقول لكم حافظوا على صحتكم النفسية، وأهم شيء في كل العالم وفي كل الدنيا أنكم تكونوا بخير وصحتكم النفسية تكون بأفضل حال. والآن عشان ناصر حابب يغير صحتكم النفسية وأجواءكم شوية، بيعطون إحنا هدية صباحية جميلة كعادته، ثم نعود لفقراتنا المتنوعة.

والله من للعيون من دي الشفاه والنهد. الله والله من للعيون من دي

0: وعدنا لكم أعزائنا المستمعين والمتابعين أينما أنتم، ونرحب بأي شخص أنضاف إلينا الآن ونقول له لا تروحش لبعيد، خليك على ترددات عدن الغد وتحديدا مع برنامجنا الذي يذاع الآن عدن هذا الصباح. طبعا أعزائنا المستمعين والمتابعين الآن سوف ننتقل إلى فقرتنا الأولى والذي هي نشرة الطقس، وسوف نتعرف سوية عن نشرة الطقس وحالة الأجواء في عموم محافظات اليمن لهذا اليوم، ونبتدئها معك ديانا.
1: فعلا قبل يعني من تبتدئها نذكر إنه اليوم 24 من يونيو شهر 6 حزيران الموافق 9 من محرم، يعني اليوم 9 بكرة عاشوراء اللي حافظ الآن يصوم، فالله يوفقه
0: بإذن الله تعالى.
1: في المناطق الساحلية والقريبة منها مستمعينا طقس رطب وحار إلى شديد الحرارة وصحو إلى غائم جزئيا مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من المناطق الساحلية والجنوبية والشرقية وأرخبيل سقطرى. الرياح خفيفة إلى معتدلة تنشط حول أرخبيل سقطرى وأجزاء من السواحل الجنوبية الغربية.
0: أما المرتفعات الجبلية سيكون هناك الطقس غائم جزئيا ومعتدل الحرارة مع احتمال هطول أمطار رعدية على مناطق متفرقة من المرتفعات والمنحدرات الغربية والجنوبية الغربية، وقد تمتد على أجزاء من محافظات لاحج أبين شبوة وحضرموت.
1: وإلى المناطق الصحراوية والهضبية طقس جاف وصحو إلى غيم جزئيا بشكل عام، حار إلى شديد الحرارة نهارا ومعتدل ليلا والصباح الباكر، ورياح معتدلة إلى نشطة تعمل على إثارة الرمال والأتربة.
0: وننتقل الآن أعزائنا المستمعين والمتابعين إلى بيان درجات الحرارة العظمى والصغرى والطقس المتوقع لمدة 24 ساعة في المحافظات التالية، ونبتدئها بالمناطق الساحلية والقريبة منها، وأولى المحافظات معنا هي عدن الحبيبة، سجلت عدن درجة الحرارة العظمى 38 أما الصغرى 30. حالة الطقس والرياح في عدن صحو غائم جزئيا، أمطار متفرقة رطب وحار إلى حار جدا والرياح نشطة.
1: نعم، أما سيرة الأمطار المتفرقة يمكن في الأجزاء
0: الأطراف
1: من عدن يعني قريبة من
0: والحماء والكهري قلع عندنا
1: بالضبط.
0: ما شاء الله تبارك الرحمن.
1: إلى المكلا العظمى سجلت 34 والصغرى 29 وحالة الطقس كعدن.
0: أما الحديدة سجلت درجة الحرارة العظمى 36 أما الصغرى 32 وحالة الطقس والرياح في الحديدة صحو غائم جزئيا، أمطار متفرقة رطب وحار جدا والرياح خفيفة أيضا.
1: سقطرى العظمى سجلت 35 والصغرى 28 وحالة طقسها كعدن والمكلا.
0: أما المخاء سجلت درجة الحرارة العظمى 37 أما الصغرى 30 وحالة الطقس والرياح كباقي المحافظات.
1: نعم، إلى الغيضة في شرق البلاد العظمى سجلت 33 والصغرى 27 وحالة طقسها كبقية المناطق.
0: وزنجبار أبيان سجلت درجة الحرارة العظمى 38 أما الصغرى 28 حالة الطقس والرياح صحو غائم جزئيا رطب وحار إلى حار جدا والرياح معتدلة.
1: وإلى الجارة العزيزة لحج العظمى سجلت 39 والصغرى 28 حالة الطقس والرياح في لحج صحو إلى غيم جزئيا حار شديد الحرارة ورياح معتدلة.
0: وننتقل إلى المناطق الصحراوية والهضبية ونبتدئها بسيئون الذي بالعادة تسجل أعلى درجات الحرارة في العظمى في عموم اليمن، فسجلت سيئون درجة الحرارة العظمى لهذا اليوم 42 أما الصغرى 24 حالة الطقس والرياح في سيئون صحو إلى غيم جزئيا شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا وصباح الباكر والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: مأرب العظمى سجلت 41 والصغرى 24 وحالة طقسها كسيئون.
0: أما عتق سجلت درجة الحرارة العظمى 36 أما الصغرى 26 حالة الطقس والرياح في عتق صحو غائم جزئيا، أمطار متفرغة شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا وصباح

0: باكر والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: بيحانة كعتق، لكن مدن المناطق الجبلية تنخفض قليلا عنهما. صنعاء سجلت العظمى 30 والصغرى 15. حالة الطقس والرياح صحة وغائم جزئيا، أمطار متفرقة، معتدل نهارا، بارد نسبيا ليلا والصباح الباكر، ورياح خفيفة إلى معتدلة.
0: وتعز الحال ما سجلت درجة الحرارة العظمى 32، أما الصغرى 18. حالة الطقس والرياح في تعز غائم جزئيا، أمطار رعدية، معتدل الحرارة والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: دمار سجلت العظمى 29 والصغرى 11. وحالة الطقس في دمار صحة وغائم جزئيا، أمطار رعدية، معتدل نهارا، بارد نسبيا ليلا والصباح الباكر، ورياح خفيفة إلى معتدلة.
0: أما إب سجلت درجة الحرارة العظمى 28، أما الصغرى 14. حالة الطقس والرياح في إب غائم جزئيا، أمطار رعدية، معتدل نهارا، بارد نسبيا ليلا والصباح الباكر، والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: الضالع سجلت 32 العظمى والصغرى 20، وحالة طقسها كذمار وتعز.
0: أما البيضاء فهي ختامنا لهذا اليوم، سجلت درجة الحرارة العظمى 32، أما الصغرى 16. حالة الطقس والرياح في البيضاء صحو غائم جزئيا، أمطار رعدية، معتدل نهارا، بارد نسبيا ليلا والصباح الباكر، والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: في قسم التنبيهات والتحذيرات مستمعينا، نحث الإخوة المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية على عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس أثناء فترة الظهيرة، والحذر من ارتفاع الرطوبة في المناطق الساحلية مما يجعل درجات الحرارة المحسوسة عالية.
0: ونهيب بالإخوة المواطنين في المناطق التي يتوقع هطول أمطار عليها من اتباع إجراءات السلامة للوقاية من مخاطر السيول والصواعق والرياح الشديدة. وكانت هذه النشرة صادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني والإرصاد قطاع الأرصاد الجوية محافظة عدن، من إعداد أحمد خالد نايف. أما الآن
1: نذهب إلى فقرتنا التالية مباشرة مستمعينا، ألا هي نشرة أسعار الخضار والفواكه. سنتعرف على أسعارهما، 20 كيلوغرام في السلة من 17 إلى 20 ألف، وسعر الكيلو من 800 إلى 1000.
0: والبصل الأحمر 24 كيلوغرام في الشوالة من 20400 إلى 21600، ركزوا بالتفاصيل هذه، وسعر الكيلو الواحد بتراوح ما بين 800 إلى 900.
1: أما الجزر 5 كيلوغرام في الكيس من 3500، سعر الكيلو من 700.
0: أما البامية سجلت 8 كيلوغرام في السلة من 17000 إلى 18000، وسعر الكيلو الواحد بتراوح ما بين 2100 إلى 2300.
1: نذهب إلى الباذنجان 25 كيلوغرام في الشوالة من 15 إلى 18000، وسعر الكيلو من 700.
0: والكوسة 15 كيلوغرام في السلة من 14000 إلى 16000، وسعر الكيلو الواحد بتراوح ما بين 900 إلى 1000.
1: الخيار 16 كيلوغرام في الكيس من 10000 إلى 12000، وسعر الكيلو من 800.
0: أما البيبة 8 كيلوغرام في السلة من 4000 إلى 5000، وسعر الكيلو الواحد بتراوح ما

0: أما العنب الجبري الأبيض 20 كيلوغرام في السلة من 40,000 إلى 45,000، وسعر الكيلو الواحد بتراوح ما بين 2000 إلى 2300.
1: أما العنب الأسود 20 كيلوغرام في السلة ما زال متصدر وغالي نوعا ما، من 60 إلى 70,000، وسعر الكيلو من 3000 إلى 3500.
0: ونبتدئ بأنواع المانجو، وأول نوع معانا هو مانجو السمكة 20 كيلوغرام في السلة من 20,000 إلى 35,000، وسعر الكيلو الواحد بتراوح ما بين 1000 إلى 1800.
1: مانجو قلب الثور 20 كيلوغرام في السلة من 25 إلى 35,000، والكيلو من 1300 إلى 1800.
0: ومانجو مومباي 20 كيلوغرام في السلة من 10,000 إلى 20,000، وسعر الكيلو الواحد بتراوح ما بين 500 إلى 1000.
1: مانجو بركان 20 كيلوغرام في السلة من 25 إلى 30,000، والكيلو من 1300 إلى 1500.
0: وآخر نوع من المانجو يعني مانجو الزبدة، وهو 20 كيلوغرام في السلة بيكون من 20,000 إلى 30,000، وسعر الكيلو الواحد بتراوح ما بين 1000 إلى 1500.
1: التفاح 20 كيلوغرام في السلة من 25 إلى 35,000، وسعر الكيلو من 1300 إلى 1800.
0: أما الليمون الحامض 16 كيلوغرام في السلة من 10,000 إلى 13,000، وسعر الكيلو الواحد بتراوح ما بين 600 إلى 900.
1: أما البلح المناصف 20 كيلوغرام في السلة من 20 إلى 25,000، وسعر الكيلو من 1000 إلى 1300.
0: أما المشمش يبدو أنه نقص شوية في السعر، وأصبح 20 كيلوغرام في السلة من 60 إلى 70,000، وسعر الكيلو الواحد بتراوح ما بين 3000 إلى 3500.
1: وختام هذه القائمة مستمعينا، الفراولة 10 كيلوغرام في الكرتون من 25 إلى 30,000، سعر الكيلو من 2500 إلى 3000. ونعم، هذه كانت نشرة صادرة عن إدارة التسويق مكتب الزراعة والري في عدن، إعداد باشمهندس أكرم سعيد محمد يحيى.
0: نذهب إلى فاصل ثم نعود إليكم.

0: أهلا وسهلا بكم على متن خطوط الرحلات الجوية اليمنية.
1: وعدنا لكم أعزائنا المستمعين والمتابعين أينما أنتم، والآن مع جدول رحلات الخطوط الجوية اليمنية، ونبتدئها بأولى الرحلات معنا لهذا اليوم والذي هي
2: 533 عدن الرياض. أقلعت من مطار عدن في 1:30 فجرا ووصلت إلى الرياض في 3:30 صباحا.
1: ورحلة رقم 512 من عدن إلى جدة، تقلع من عدن أو أقلعت من عدن في 3:00 فجرا ووصلت إلى جدة في 5:00 صباحا.
2: رحلة 513 جدة عدن، أقلعت من مطار جدة في 6:00 صباحا ووصلت إلى عدن في 8:00 صباحا.
1: ورحلة رقم 608 من عدن إلى القاهرة، أقلعت من عدن في 5:45 صباحا وسوف تصل إلى القاهرة في 9:30.
2: رحلة 609 القاهرة عدن، أقلعت أو ستقلع من مطار القاهرة في 10:30 صباحا تصل إلى عدن في 2:00 ظهرا.
1: ورحلة رقم 600 من عدن إلى القاهرة، تقلع من عدن في 8:00 صباحا أو أقلعت من عدن في 8:00 صباحا وسوف تصل إلى القاهرة في 11:30 صباحا.
2: رحلة 601 القاهرة عدن، تقلع من مطار القاهرة في 12:30 ظهرا وتصل عدن في 4:00 عصرا.
1: ورحلة رقم 623 من عدن إلى أديس أبابا، تقلع من عدن في 11:30 صباحا وتصل إلى أديس أبابا في 1:00 ظهرا.
2: رحلة 623 من أديس أبابا إلى عدن، تقلع من أديس أبابا في 2:00 ظهرا وتصل إلى عدن في 3:30 عصرا.
1: ورحلة رقم 640 من عدن إلى عمان، تقلع من عدن في 4:30 عصرا وتصل إلى عمان في 8:00 مساء.
2: رحلة 641 عمان.

0: عمان عدن تقلع من عمان في الساعة 9 مساء تصل إلى عدن في الساعة 12:30 بعد منتصف الليل.
1: ورحلة رقم 612 من عدن إلى القاهرة تقلع من عدن في الساعة 5:45 مساء وسوف تصل إلى القاهرة في الساعة 9:30 مساء.
0: وآخر هذه الرحلات مستمعين 613 القاهرة عدن تقلع من مطار القاهرة في الساعة 10:30 مساء وتصل عدن في الساعة 2 بعد منتصف الليل.
1: نتمنى لجميع المسافرين الرحلات السعيدة والاستمتاع في رحلاتهم. أما الآن سوف نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم.

0: وعدنا لكم أعزائنا المستمعين والمتابعين أينما أنتم، ونرحب بأي شخص أنضاف إلينا جديدا. والآن نذهب إلى جولتنا الصحفية من صحيفة عادن الغد لنطلع على أبرز المواضيع المطروحة فيها، ونبتدئها
1: في عناوين الصفحة الرئيسية مستمعين كالعادة. منها نقرأ: رغم إضراب عمال شركة العقلة النفطية بسبب مستحقات مالية، 6 ناقلات نفط تغادر النشيمة، ولإنقاذ كهرباء عدن
0: توجيهات حكومية بمتابعة ملفات الجمعية السكنية الثانية وتعزيز حماية حقوق منتسبي جامعة عدن.
1: لجنة حكومية تبحث استراتيجية وطنية جديدة لتنمية الصادرات وتعزيز حضور المنتجات اليمنية عالميا.
0: وزير المياه يبحث مع منظمة الهجرة الدولية توسيع دعم المشاريع المياه وتحسين الخدمات.
1: محافظ حضرموت يشدد على تنظيم العمالة الأجنبية وتعزيز الرقابة الأمنية على المنافذ.
0: و183 ممرضا يهددون بالاستقالة الجماعية في مستشفى سيئون بسبب المستحقات المتأخرة.
1: وإلى عدن الغد في صفحاتها الداخلية وتحديدا في الصفحة الثانية، منها نقرأ: أزمة كهرباء وشيكة في عدن، تحذيرات من انهيار واتهامات لوزارة المالية بتعطيل الوقود.
0: ووصول معدات محطتي الكهرباء إلى عدن وحضرموت عبر الوديعة ضمن هبة سعودية جديدة تعزز الخدمة في اليمن.
1: غرفة العمليات المشتركة في لحج تعيد تنظيم الانتشار الأمني وتقر إجراءات صارمة لضبط النقاط.
0: ونذهب إلى الصفحة الثالثة أيضا، ويوجد لدينا عدة مواضيع. خبير اقتصادي يحذر من تفاقم عجز الموازنة بسبب الإعاشات بالدولار لمسؤولي الحكومة في الخارج.
1: وإلى صفحة الرابعة مستمعينا في تحليل: متابعة المالية تؤكد المضي في الإصلاحات الاقتصادية ومكافحة التهريب ضمن مسار استعادة التوازن المالي.
0: ونذهب إلى الصفحة الخامسة ونقرأ أبرز العناوين: وزير التربية يبحث مع منظمة رعاية الأطفال توسيع الشراكة الدولية لدعم القطاع التعليم في اليمن.
1: وزير الصحة يطلق المرحلة الثانية من مشروع القسام الصحية لتوسيع خدمات الرعاية للأمهات.
0: والسقطري يناقش مع الفاو تعزيز الشراكة الدولية لمواجهة تحديات الأمن الغذائي في اليمن.
1: إلى الصفحة السادسة منها نقرأ: شلل كامل يضرب ميفع بعد 5 أيام من إعدام الوقود وتصاعد مطالبات التدخل العاجل.
0: ووصول 441,000 جرعة لقاح إلى عدن لدعم التحصين وحماية الأطفال في مختلف المحافظات اليمنية.
1: تدشين مخيم طبي مجاني لجراحة العيون في شبوة.
0: والمطالبة بتشغيل نظام 4G في برجي لبنى والرباط بدوعاً بعد تشغيلهما.
1: نعم، وهيئة المساحة الجيولوجية تبحث مع الأمم المتحدة مشروعاً وطنياً للإنذار المبكر وإدارة معلومات المناخ والمياه.
0: وفي الصفحة السابعة يوجد لدينا أيضاً تقرير من عدن الغد بقلم الشافعي أبدون: أرض الصومال وإسرائيل عسكرت العلاقات قرب باب المندب.
1: طبعا هي اقليم صوماليلاند مش الصومال لانها مختصمه. والى صفحه الثامنه الحوثيين حجبوا بيانات الجواعه والحكومه تبحث عن حلول، اليمن استنفر الشركاء لمواجهه تفاقم ازمه الغذاء.
0: ونذهب الى الصفحه التاسعه ويوجد لدينا ايضا بها تقرير: لغز اختفاء اطفال يهود اليمن، اسرائيل تغلق لجنه خاصه بدون كشف مصيرهم.
1: وإلى كتابة كتابنا في الصفحة 10 و11 منها نقرأ: عارف ناجي علي كتب العلاقات مع الجوار
0: المفلحي حملة البريقة ضد المخدرات.
1: إلى الصفحة 12 في قسم الرياضة المحلية منها نقرأ: الوحدة يكتسح الناصر بخماسية والشعلة يتعادل مع الميناء في كأس الوفاء.
0: والوزير البكري يؤكد دعمه ومساندته للاتحاد العام لكرة القدم لدويل بتر.
1: العروبة يكتسب الجيل الصاعد ويتأهل لدوري 32 في كأس الجمهورية.
0: وانطلاق أعمال تقيم دورة الرخصة الأسيوية بي ومناقشة خطة تطوير العمل الفني في الاتحاد اليمني لكرة القدم.
1: وإلى الرياضة العالمية منها نقرأ: حتى عام 2029 برشلونة يضم مهاجم مصري له تقريبا عبد الرحمن الكريم. نعم،
0: وسلوبوكان هولندا أفضل مهاجم مع أنه لا يمثل فرنسا أو الأرجنتين.
1: عفوا، هو كان اسمه حمزة عبد الكريم، فأنا مش
0: الخبر اللي
1: أيوه أنا مش عارفة من وين جبت عبد الرحمن.
0: خلاص، تقع سهوان يا عزيزتي.
1: نعم، أيضا تفضلي
0: أنت. والله أنت
1: خلاص عادل كروزا ووصول ملاحقة ميسي إمبابي يحسن تأهل فرنسا.
0: طيب، واليوم بيكون معنا مباريات لكأس العالم، واليوم بيلعب سويسرا وكندا في الساعة 9:00، والبوسنة والهسرك والهرسك وقطر
1: الساعة
0: 10:00.
1: نعم
0: حسنا في الساعة 10:00، وأيضا البوسنة والهرسك مع قطر بيلعبوا في الساعة 10:00 أيضا، وإسكتلندا والبرازيل في الساعة 1:00، والمغرب ضد هايتي في الساعة 1:00 أيضا، والتشيك والمكسيك بالساعة 4:00، وجنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية في الساعة 4:00. أنت متحمسة لمين تشوفي؟
1: طبعا اليوم بكرة وبعده بيكون خلاص تصفيات الدورة 48، خلص من يصفوا، اللي بيخرجوا بيخرجوا،
0: اللي بيبقوا بيبقوا.
1: طبعا بنشجع أكيد المغرب، كل التوفيق لها.
0: وقطر؟
1: لا هدرك الله معها
0: الله
1: اختصر جدا.
0: وانت يا ناصر بتشجع من ايش مباراة بتتابع؟ حق حاسة البرازيل، مش عارفة ليش مش البرازيل. طيب المغرب ايش ما بتتابعش حاجة؟ انا اصلا عزل الكبة خلاص.
1: والى كتابة كتابنا او عفوا الى قسم تحالي. المتابعات الثاني نقرأ دراسة، قلة النوم تجعلك تشعر بأنك أكبر من عمرك. فعلا
0: كشفت دراسات جديدة أن الشعور بالتقدم في العمر قد يرتبط بالحصول على نوم غير كافي أو منخفض الجودة. وشملت الدراسة أكثر من 3100 بالغ، وأظهرت أن الأشخاص الذين يشعرون بأنهم أكبر من عمرهم الحقيقي كانوا أكثر عرضة للأرق والاضطرابات في النوم والتعب خلال النهار، مقارنة بمن يشعرون بأنهم أصغر سناً أو قريبين من عمرهم الفعلي.
1: فعلاً، وأشار مختصون إلى أن قلة النوم قد تؤدي إلى الإرهاق الذهني وضعف التركيز وانخفاض الطاقة، ما يعزز الإحساس بالشيخوخة المبكرة. ورغم أن الدراسة لا تثبت علاقة سببية مباشرة، فإنها تسلط الضوء على أهمية النوم في الصحة العامة والشعور بالعمر
0: حقيقة يعني. فعشان كده لازم نهتم بنومنا
1: لازم نتنام بشكل جيد، بس مع الأوضاع حاليا الكهرباء
0: عاملة مشكلة حقيقة فعلا. وأيضا يوجد لدينا هنا خبر، هو بعد غياب طويل أسرة الفنان عادل إمام تجتمع في حدث فني واحد.
1: خطف الظهور العائلي النادر لأسرة عادل إمام الأنظار خلال العرض الخاص لفيلم صقر وكناريا، حيث حضر أفراد العائلة لدعم محمد إمام بطل الفيلم قبل طرحه في دور السينما.
0: وشهد العرض حضور عدد من أفراد أسرة الزعيم، بينهم المخرج رامي إمام وأبنائه، وإضافة إلى سارة عادل إمام وعائلتها في تجمع عائلي نادر. لفت انتباه الحضور وعدسات المصورين أيضا.
1: كما حضر العرض عدد من نجوم الفن إلى جانب أبطال الفيلم الذي تدور أحداثه في إطار يجمع بين الأكشن والكوميديا، وهو من تأليف أيمن وتار وإخراج حسين
0: المنباوي.
1: نعم
0: وحسناً، وإلى هنا انتهت جولتنا الصحفية من صحيفة عادن الغد. لمزيد من الأخبار أو التقارير أو الموضوع المواضيع الشيقة يمكنكم زيارة موقع مؤسسة عادن الغد للإعلام. أما الآن سوف نذهب إلى فاصل ثم نعود مع مساحتنا التفاعلية وموضوعنا لهذا اليوم.

0: وعدنا إليكم مستمعينا الكرام إلى موضوعنا الرئيسي لهذه الحلقة تحت عنوان الأمن الغذائي. افتتح وزير الزراعة والري والثروة السمكية سالم السقطري في عدن الاجتماع التنسيقي لكتلة الأمن الغذائي والزراعة بمشاركة أكثر من 60 منظمة دولية ومحلية وشركاء التنمية، وناقش الاجتماع احتياجات القطاع الزراعي وتعزيز التنسيق لمواجهة تحديات التغيير المناخي وشحة المياه وتدهور الأراضي الزراعية. كما أكد المشاركون أهمية توجيه المشاريع نحو الاستدامة وتحسين سبل العيش مع تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والمنظمات لضمان الأمن الغذائي ودعم التنمية الزراعية في اليمن.
1: ولمزيد من التفاصيل حول موضوعنا لهذا اليوم سوف نستقبل عبر الهاتف الأستاذ والمهندس أحمد سعيد الوحش المستشار الفني للوزارة ومدير وحدة الأمن الغذائي والمناخ بالوزارة، ونقول له أهلا وسهلا بك أستاذي على إذاعة عدن الغد وتحديدا برنامج عدن هذا الصباح. ألو
2: ألو مرحبا، السلام عليكم، أسعد الله صباحكم بالخير والعافية.
0: وصباحك أسعد يا رب.
2: ونحن سعداء أن نحن نكون معكم بهذا البرنامج في عدن الغد لمناقشات أهمية عقد الاجتماع التنسيقي لكتلة الأمن الغذائي والزراعة في مقر ديوان عام وزارة الزراعة والري والثروة السمكية.
1: نحن سعيدين جدا أستاذي بذلك، وحابين نبدأ موضوعنا لهذا اليوم بأول سؤال والذي هو ما أهمية عقد الاجتماع التنسيقي لكتلة الأمن الغذائي والزراعة في هذا التوقيت تحديدا؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، أحب أن أؤكد لكم أن هذا الاجتماع هو يتم دائما بشكل دوري كل 3 شهور أو كل 6 شهور لتحديد الأولويات الضرورية لما بين المنظمات الدولية وما بين الحكومة ممثلة بوزارة الزراعة والجهات ذات العلاقة. ويأتي هذا الاجتماع ضمن آلية التنسيق لكتلة الأمن الغذائي مع الوزارة بمشاركة واسعة من الشركاء ووكالة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والجهات الحكومية. هذا الاجتماع يهدف إلى عمل تنسيق ومؤامرة فورية بين أولويات الاستجابة الإنسانية والاحتياجات المتزايدة، خاصة في ظل تفاقم مستوى الأمن الغذائي الذي تعاني منه اليمن، وخصوصا في هذه المرحلة الحرجة الذي تمر فيها البلاد بسبب الصراع والحرب، ما يتطلب إلى إجراء عمل تنسيقي في، وتعتبر وزارة الزراعة هي المنصة الوطنية والمسؤولة عن ما يخص الأمن الغذائي في اليمن، وهي نقطة التنسيق مع شركاء العمل.
0: كان هناك تنسيق من قبل مهندس أحمد؟
2: طبعا التنسيق ما بين الوزارة وبين الكتلة هو موجود من خلال الوحدة التنفيذية للمشاريع الممولة خارجيا، وأخيرا بعد تشكيل الوحدة الأمن الغذائي والمناخ الذي تتحمل مسؤولية التنسيق والتنظيم لتوحيد جهود كتلة الأمن الغذائي الذي كانت تعمل بشكل منفرد وبعيد عن الوزارة. فبعد قيادة الوزارة تحت بعد عمل وزارة قيادة وزير الزراعة اللواء سالم عبد الله السقطري تم توحيد الجهود وإعادة تنظيم الوزارة والتنسيق مع كافة الشركاء المحليين والدوليين لما يوحد الجهود، خصوصا فيما يتعلق بالأمن الغذائي وتحديات تغيرات المناخ.
0: نعم، طب يا مهندس أحمد، يعني إحنا كمواطنين نريد أن نرى هل هذه الوزارة تعني بالتحديات، فحدثنا عن أبرز التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في بلادنا اليوم.
2: اليمن قمر بصراحة كنا واضحين أنه نحن بسبب الحرب والصراع نمر بالعديد من التحديات الكبيرة المتعلقة بالأمن الغذائي، خصوصا بعد حرب إيران مع الأمريكان وإغلاق هرمز، واللي أثر تأثير كبير على إمدادات المواد الغذائية. وبالتالي من أهم التحديات إلى جانب أهم تحدي، وهو التغيرات المناخية والذي أدت إلى شحة الموارد المائية وتدهور البنية التحتية. بسبب الصراع المستمر اليمن تعاني من شحة الموارد المائية بسبب الجفاف وضعف أنظمة الري والسدود وقنوات الري، كذلك ارتفاع المدخلات الزراعية مثل الأسمدة والبذور والوقود. هذا أثر تأثير كبير على المزارعين في الإنتاج الحبوب المحلية الذي تساهم في تحسين الأمن الغذائي. ضعف الإمدادات الزراعية والغذائية من خلال سواء كان داخليا بسبب تقطع الطرق بين المحافظات وسبب الصراع والحرب الذي قامت به الميليشيات الانقلاب الحوثي على الحكومة الشرعية. هذا أدى إلى ضعف الإمدادات الغذائية الذي تصل إلى المواطنين أو الأسواق الداخلية.
0: طيب يا أسفة قطعتك يا أستاذ يا مهندس يا مهندس أحمد، أسفة يعني إذا قطعتك، بس يعني حرب الحوثي من 2015 في هنالك مناطق زراعية محررة كأبيان ولحق، يعني لماذا لم يتم الاهتمام بهاتان على الأقل هالمحافظتان؟ أيضا هنالك محافظات أخرى، يعني مش كله يعني شماعة الحرب، وإحنا في القطاع الزراعي متدهور كثير جدا.
2: نحن لما نتكلم عن الصراع وتكلم عن الحرب والسبب الأذى، هو أثر تأثير كبير على المحافظات. ليس من الضرورة أن يكون هناك حرب في محافظة أبيان أو محافظة حضرموت أو لكن تأثير المناخ كان له تأثير كبير. زراعة الألغام التي تمت في الأودية أدى بالأمطار والسيول في ظنة إلى سحب هذه الألغام إلى المناطق الزراعية مثل أبيان ومثل لحج، وهذا أثر برضو على ضعف الإنتاج الزراعي. الوزارة تعمل في محافظة لحج كثير من صيانة السدود والحواجز والقنوات المائية لتوفير المياه لعملية الري الزراعي. كذلك قامت وزارة الزراعة بتنفيذ سد حسان، وهو يعتبر من أول سد على مستوى اليمن في محافظة حسان، بهدف توفير المياه وتحسين المياه الجوفية والري الزراعي لإنتاج النباتات لإنتاج الحبوب الذي يساهم في تحسين الأمن الغذائي. لكن الذي يحدد المناطق هو برضو المناخ والمساحات الزراعية.
0: نعم طيب أسفة يعني إذا قاطعتكم، بس يا أستاذ مهندس أحمد أنت الآن ذكرت سد حسان، يعني المرحلة الأولى يمكن الجميع عارف أنها تمت، المرحلة الثانية متى ستتم؟
2: الان احنا في سدد استكمال المرحله الاولى والتفاوض مع الدول المانحه المستثمره في الامارات العربيه على البدء في المرحله الثانيه. وطبعا تعرف انت بسبب الاوضاع والمشاكل القائمه ما زالت الحمد لله نقول انه بفضل على العلاقات الطيبه لوزارة الزراعه مع كافه الاطراف ما زال العمل جاري، ويتم برضو الآن الإجراءات الأولية لاستكمال المرحلة الثانية المتمثلة بالقنوات قنوات الري الممتدة على الأراضي الزراعية.
1: طيب باش مهندس أحمد، حابين نعرف حاجة أيضا، بحكم أنك ذكرت الجهات الداعمة، حابين نعرف إيش دور المنظمات الدولية والشركاء التنمية في دعم القطاع الزراعي في اليمن؟ إيش سووا، إيش ممكن يسووا في الأيام المقبلة؟
2: طبعا هناك دور كبير، لأنه الوضع بعد 2015 غير قبل 2015. قبل 2015 كانت المفاوضات عادة تتم ما بين الحكومة وما بين المانحين الرئيسيين، مثلا البنك الدولي أو الاتحاد الأوروبي، ويتم الدعم المباشر عبر الجهة اللي هو وزارة التخطيط المسؤولة عن النافذة اليمن. وكان الدعم يتم عن طريق الوزارات، لكن بعد الحرب يتم التنفيذ بشكل مباشر من المنظمات الدولية. وكذلك واكثر شيء واجهنا خلال الفترة السابقة ان معظم الدعم المقدم فيما يخص اليمن، فيما يخص الامن الغذائي، كان متعلق بالجانب الإنساني وجانب الطوارئ وجانب هذه 2030 واستراتيجية الأمن الغذائي، بحيث أنه يتحقق

0: أول الدعم من التدريجي من التدخل الإنساني والطارئ إلى إحداث تنمية، عمل تنموي مستدام يحقق سبل العيش والصمود المزارعين والمجتمعات وتوفير إنتاج الحبوب محليا. وبالتالي نعول إحنا على الدعم المقدم من المنظمات الدولية بحيث يكون هناك علاقة مباشرة مع وزارة الزراعة لتكون قادرة والجهات المختصة قادرة على تحديد الأولويات المطلوبة للمشاريع التي تسهم في تحسين الأمن الغذائي.
1: طيب باش مهندس أحمد، بحكم أنك ذكرت المزارعين، هل هناك أي مشاريع خاصة بالمزارعين لزيادة الإنتاج وتحسين سبل العيش لديهم؟
0: طبعا كثير، هناك عدد كثير من المشاريع التي تتم على مستوى مختلف محافظات اليمن فيما يخص تحسين سبل العيش والصمود وتعزيز الأمن الغذائي. مثلا على سبيل المثال عندنا لدينا مشروع الأمن الغذائي، وهذا يعتبر من أكبر المشاريع المقدمة من البنك الدولي بمبلغ بحدود 270 مليون دولار. بدأ هذا المشروع من 2019 وسينتهي في نهاية 2027، وهناك طلب تمديد هذا المشروع يسهم في تحسين الحبوب المحلية وعمليات توفير البيوت المحمية والزراعة المائية. وعملت الوزارة بالتنسيق مع الجهات المحلية والمانحين على إنشاء بنوك البذور، الذي كنا نعاني من عملية نقل البذور من المناطق تختلف في بيئيا، مثلا من منطقة محافظة الحديدة إلى محافظة لحج أو محافظة الضالع أو محافظة شبوه. هذا نقل البذور من مناطق لا تتناسب بيئيا أدى إلى نقل كثير من الأمراض أو عدم جدوى البذور. عملت الوزارة بالتنسيق مع البنك الدولي على إنشاء بنوك بذور بمديريات الزراعية المنتجة للحبوب، بحيث نستطيع أن يكون لدينا مخزون للبذور المحسنة المحلية. كذلك عملت الوزارة في إطار المشروع على إنشاء البيوت المحمية والبيوت المائية لتوفير الخضروات.
1: وين هذه المشاريع يعني على سبيل المثال؟
0: تم مشاريع على مستوى محافظة الضالع، محافظة لاحق، محافظة أبين، تعز، إب، حجة، المحميات، على مستوى معظم المحافظات تقريبا أكثر من 9 محافظات يتم، وحوالي 39 مديرية الذي يتم العمل فيها.
1: نعم. طب هل
0: إضافة إلى المشاريع الأخرى المتعلقة بالقطاع السمكي، الدعم مقدم من الحكومة الألمانية في تأهيل الميناء حجيف والميناء السمكي ومنازل ومواقع الإنزال السمكي؟
1: نعم. طيب يا مهندس أحمد، هل هنالك دعم للمزارعين بالديزل أو الأسمدة؟
0: للأسف فيما يخص بعد ديزل لا يوجد دعم بالوقت الحالي بسبب الأوضاع القائمة، لكن بالنسبة ما يخص الأسمدة والبذور هناك دعم تقدم عبر المنظمات وعبر الجهات الحكومية، مثلا بالمؤسسات الكثيرة البذور أو هيئة البحوث الزراعية، تقديم البذور المحسنة للمزارعين الذي يتم توفيرها من قبل توفير إنتاجها بدعم من قبل المانحين، مثلا بالبنك الدولي والجهة والاتحاد الأوروبي والدول وعبر المنظمة الفاو التي تعمل جنبا إلى جنب وزارة الزراعة والري والثروة السمكية.
1: نعم. طيب أستاذي أو المهندس أحمد، حابين نعرف ما هي الإجراءات التي يمكن أن تسهم في حماية الأراضي الزراعية من التدهور والآفات؟
0: هناك كثير من الإجراءات الذي يتطلب العمل فيها من خلال أول خطوة هو توحيد الجهود ما بين المنظمة الدولية. ويأتي هذا الاجتماع الذي تم مع كتلة الأمن الغذائي الذي تشرف أو تنسق مع أكثر من بحضور أكثر من 60 منظمة الذي كانت تعمل بعيدة عن وزارة الزراعة في عملية التنسيق والإشراف والحمل مباشرة مع المجتمعات المحلية. هذا التنسيق الذي الآن يتم بقيادة وزارة الزراعة ومع وحدة الأمن الغذائي والمناخ ومع وحدة الوحدة التنفيذية للمشاريع الممولة، هذا يعتبر إنجاز كبير في عملية التدخل لمواجهة تحديات كثيرة متعلقة بالمناخ والهشاشة ومتعلقة بحماية الآفات، كذلك تحسين إدارة الموارد المائية كحصاد المياه وأنظمة الري. هذا يسهم في الحفاظ على القطاع الزراعي وتحسين الأمن الغذائي، كذلك إدخال محاصيل زراعية مقاومة للجفاف، الزراعة المستدامة المتمثلة بإنتاج الحبوب والبيوت المحمية، هذه كلها تسهم في الحماية والحفاظ على القطاع الزراعي ومكافحة الأمراض العابرة الحدود. لدينا مشكلة الآن فيما يتعلق بالأمراض العابرة الحدود سواء في القطاع النباتي أو في القطاع الحيواني للحيوانات العابرة عبر الحدود. هذه الآن هناك إجراءات تتم في وزارة الزراعة مع الدول المانحة من خلال تأهيل المنافذ وحماية المنافذ وعمل مختبرات في المنافذ ولحماية
1: هل يتم يعني توفير أدوية يعني على سبيل المثال؟
0: طبعاً هناك حملات بيطرية تتم بشكل دوري لجميع المحافظات المنتجة للثروة الحيوانية أو المنتجات الزراعية أو مكافحة الجراد، وتقدم هذه كافة العلاجات بدعم من المشاريع المؤونة من البنك الدولي عبر منظمة الفاو، مثل لحماية الثروة الحيوانية في سقطرى أو في حضرموت.
1: هنا في لحق بس مهندس، يعني يمكن قبل سنة، أسف إذا قاطعتك، في انتشر مرض تقريبا بين المواشي والحيوانات، وكان يقول إنه حتى البياطرة يعني ما عندهمش أدوية.
0: هو يمر يكون بعض الأحيان في وقت تعرفي الحرب اللي كان في البحر الأحمر والصراع في الباب الأحمر، هذا أدى إلى توقف الإمداد للمواد الطبية الخاصة بالثروة الحيوانية، وهذا أدى مثلا في يدي إلى مشكلة إنه توسع انتشار الأمراض البيطرية، إنه ما وصلتش المواد بسبب النزاع والحرب وتأخر المواد. لكن بشكل عام هناك حملات دورية تتم لكل النباتات، وهناك فريق في الميدان وفريق في الوزارة يتابعون الحالات أول بأول، ويرسلون الفرق لعمل الرش الوقائي أو الجرعات الحماية للثروة الحيوانية والثروة النباتية.
1: طيب أستاذي، برأيك ما الأولوية الذي يجب التركيز عليها لتحقيق الأمن الغذائي المستدام في اليمن خلال السنوات القادمة؟
0: والله هذا سؤال مهم حول الأولويات القادمة، لأنه لدينا أولويات كثيرة، لكن سبب القدرات الاقتصادية، الضعف الاقتصادي لليمن أدى إلى تعثر كثير من العمل، وبالتالي الأولوية الآن إن احنا كيف نستطيع إن احنا نكبس الوزارة ضمن الاستراتيجية الوطنية، إن احنا نحول المشاريع المقدمة إلى مشاريع ذات أولوية فيما يخص التنمية الزراعية وإنتاج المحاصيل المحلية للحد من الاستيراد للمحاصيل والتحول إلى الإنتاج المحلي الذي سيسهم في الحد من أزمة الأمن الغذائي، كذلك إنشاء إدارة المياه أو موارد المياه بشكل صحيح عبر إنشاء سدود وقنوات الري وشبكة الري والبيوت المحلية. هذا يسهم تعزيز، يعني يسهم إسهام كبير في تعزيز الإنتاج المحلي والحفاظ على الموارد الصحيحة خاصة المياه، ويأتي ويعمل على تحسين سبل العيش ويقلل الاعتماد على المساعدات الإنسانية. وهذا ضمن توجه قيادة وزارة الزراعة والري والثروة والتنسيق مع الجهات الداعمة وكتلة الأمن الغذائي لضمان تدخلات متكاملة ومستدامة وطويلة الأمد.
1: طيب باشمهندس أحمد، نحن سعيدين جدا باللقاء الذي خضناه معك والحوار الرائع والمعلومات الهامة اللي أعطيتنا لها، وطبعا نحن الآن نعتبر أنه وصلنا في ختام حلقة في ختام لقائنا لهذا اليوم معك أستاذي، فحاب تضيف أي حاجة في الختام؟
0: أحب أول حاجة إن أنا أتقدم لكم بالشكر الجزيل على اهتمامكم بالقطاع الزراعي والأمن الغذائي وما يعاني منه المجتمع في ظل هذه الظروف الذي نعاني منه الجميع. نحن كدولة أو كوزارة نعاني من بأبسط الإمكانيات المتوفرة لدينا، لكن مع هذا الوزارة تعمل بجهد بتنسيق عبر القطاعات، بتنسيق مع الداعمين والرئيسيين وصناديق المناخ لتعزيز دورها وتواجدها في الميدان للحفاظ على الحد الأدنى من توفير الأمن الغذائي وتمكين المزارعين من القيام بدورهم بتحسين سبل العيش والصمود في القطاع الزراعي والسمكي من خلال قيام الوحدات المختصة والقطاعات المختصة والوحدات المختصة بالوزارة تحت توجيه معالي وزير الزراعة الوسط المستقطي بالمتابعة المستمرة وخلق تنسيق شفاف مع الجهات الداعمة. أشكر كل الجهود الذي تقام من على المستوى الإعلامي وما يخدم تقديم المساعدة الفنية والإعلامية التي ستساهم في توفير المساعدة
1: نعم.
0: المطلوبة في القطاع الزراعي.
2: شكرا جزيلا باشمهندس أحمد سعيد الوحش، المستشار الفني للوزارة، مدير وحدة الأمن الغذائي والمناخ بوزارة الزراعة والري.
0: شكرا جزيلا.

0: وعدنا لكم أعزائنا المستمعين والمتابعين مرة أخرى، ونرحب بكم أينما أنتم، ونرحب أيضا بأي شخص أنضاف إلينا من جديد، ونقول له لا تروحش لبعيد، خليك مع إذاعة عادن الغد. وطبعا الآن مع مساحتنا التفاعلية الخاصة بكم التي ستكون خاصة بموضوعنا لهذا اليوم والذي هو الأمن الغذائي، وسؤالنا التفاعلي المطروح الذي هو:
1: ما الخطوة الأكثر أهمية لتحقيق الأمن الغذائي في بلادنا؟ مستمعينا يمكنكم التواصل معنا عبر أرقامنا 7815-21-21 أو الهاتف الأرضي 3-8-7-9-1-3.
0: وناخذ أول اتصال. نعم. ونقول يا صباح الخير والسرور.
2: يا صباح الغيبة والنعيم.
1: يا صباح الغيبة، كيف حالك؟
2: مستمعة لكم، بس الباطل أحيانا يخرج اللي بقلبك.
0: أيوة خرج.
1: أيوة الحمد لله إنه اليوم الموضوع دفع خالة محمد تتصل.
2: أنا كل يوم مستمعة لكم.
1: ربي يحفظك.
2: أنا لما أشوف حاجة تفطرني أرجع أقول يلا خليني أشارك. المهم
1: يلا خرجي يا خالة.
2: أيوة يا بس شوفي، أنا أجيك من مش من بداية الكلام حقه، يعني كله كلامه إنشائي.
1: الحمد لله إنك جيتي بالنص.
2: أجيت من سد حسان.
1: أيوة
2: أيوة، شفتي كيف كله كلامه إنشائي، يعني كأنه ألو.
1: أيوة معك. أيوة يا خالة.
2: أيوة كأنه مثلا زي ما أنتوا يمكن سويتوا المقابلة عدلكم ملف كامل. يعني المشاريع اللي بتقولي نحن في منطقة يعني زراعية نمشي على خط حزام أخضر.
1: أيوة
2: ولا لا؟ ونحن الحبة البطاط تجي من برا، البصل تجي من برا، يعني فين الإنتاج؟ فين مزارعنا؟ إحنا مزارعنا كلها عمران، يعني تروحي تشوفي والله، يعني رحت كده دحين منطقة في طول وفي يعني بيوت وكده، إحنا نتفرج.
1: أيوة.
2: منطقة الفيصل سمني، وهذه تابعة لمحافظة لحج، هي أطراف عدن.
1: أيوة.
2: يعني شوفي حتى أنت حق الزراعة عادوا موجود. يعني المي هناك متوفر فيه، لانه فيه بو ابار وفيه بو يعني حتى الكهرباء موجود، حتى المحافظ بيته هناك.
1: ايوه
2: يعني شفتي كيف هذه المزارع كل اللي دحين عمران فيها، يعني كل هذه قعولة والكرع وغيره وغيره والسلام، هذه كل اراضي زراعيه كانت، انت تزرعي في ناس معهم كذا قطعة صغيرة في مزرعة، شوفي الزراعة ما شاء الله تبارك الله يعني فيها، شوفي كيف. لكن هنا الدولة أخذت كل المزارع، يعني صح يعني في مزارع رجعت حق تبقى الناس السلاطين وغير المزارعين، لكن في أراضي كانت تابعة للدولة، يعني أراضي كانت يعني واسعة بيضة كانت تابعة للدولة مش تابعة لحد، فهذه كل أخذت أراضي الفيوش وغيره وغيره. شوفي زي ما دحين دي المشاريع اللي يقول لك الكراع اللي يقول لك مدري فين، كل هذه كانت أراضي زراعية كانت تزرع، إحنا كان إنتاجنا كله يعني في كل شيء كان بداخلك يا جنوب، يعني إحنا ما نستورد كان إلا الحاجات اللي مش موجودة عندنا، يعني لكن كان كل زراعتنا. إحنا اليوم الموز تحصليه أصفر ومن داخل أسود. تهمليك
1: سبب المبيدات،
2: يعني ما فيش حتى دحين يقول لك البذور يعني نعم ما تزرعيش فيها الا مره واحده، يعني ما تقدريش مش زي ما كان اول زمان، يعني البذور مثلا يتداول في يعني على مدى مثلا يعني سوى المحصول وحط البذور للزراعه الثانيه وهكذا كان. الان لا، يعني مره مرتين وخلاص انتهت البذور، هذه بذور ثانيه تجيب لهم المنظمات. هنا يا بنتي في لعبة اللي يقول لك الثروة السمكية، الثروة السمكية فين السمك؟ السمك كله يبتاع برا، يعني هنا ما يجيبوا لك إلا التمد، وعادهم يجيبوش الطريق، يعني تحصلي يعني بعض الأحيان تحصلي تروحي فين الديرات؟ فين السخلة؟ فين الهاد؟ اليوم الكيلو ب20، يعني هل معقول؟ يعني كيلو سمك ب20 اللي كان بشنين يعني نشتريه؟ يعني تشتري المنشكة الباغة بنصف جنيه، اليوم الباغة الحبة بألف ريال، يعني شفتي كيف؟ شوفي وصل فينا احنا الحال، لا في، لأن هنا سياسة مش موجودة، سياسة كلها هبر هبر هبر هبر، يعني أني لما والله أني قابلي الكبة صراحة، لا لا لا لا يهدر يهدر يهدر يهدر، وكلها مشاريع وهمية.
1: أني أشك يا خالة أنهم ينزلوا على أرض الواقع.
2: ما فيش يعني أنتوا مثلا في أراضي ممكن موجودة يعطون المزارعين يقولهم لهم الحراثات يقولهم المكاين اللي تحفر البير تقول كذا ما شاء الله سبحان الله يعني الأرض خصبة يعني كل شيء موجود فيها الخير سبحان الله ربنا حبان احنا في أرض في يعني فيها خير لا ما يعتد صراحة لكن ما أعطانا احنا حكام يحكمون احنا كمان ناس
0: للأسف
2: يعني صراحة هذه الواحد يقول الحق لكن لو كانوا يعني يحكموا كمان ناس يعني فات نحن اليوم ما بنقول يا بلدة فلان أعطينا احنا حق نفط الكهرباء ما فيش معانا احنا معانا احنا نفط يعني بمشي تصدقين واحد شخص

0: اللي يقول هذه لي اليوم لي وبكره العيالي وبكره الاحفادي ما في يعني. اللهم انهم كلهم جارين بعد العمله ويهربوا برا فلوسهم وهم مرتاحين. ويعني شوفي كيف الوضع المعيشي. الكهرباء يعني لو كانوا فيهم خير ما فات الكهرباء يعني محطات لها هذه، ومعانا محطات كثيرة يعني بعالقوا. الزراعة هذه أهم حاجة، يعني الأمن الغذائي أهم حاجة أنت توفره للمواطن. يعني حاجة اللهم يعني الحاجة اللي مش موجودة يعني ممكن حتى الصناعة، مصنع المصانع اللي كانت موجودة هنا مش موجودة، خلاص خربوها. بدي مصنع الغزل النسيج ما فيه أي حاجة، يعني محلق القطن يعني أهملوه،
1: حولوا المعسكر.
0: يعني القطن حقنا من أقوى الأقطان، يعني يفتح عالميا غالي. يعني تهبدك بدي فين؟ ما قال القطن، ما قال أي حاجة، ما قال أي شيء. يعني كلهم كلام كله إنشائي كذا، كاتب في ورقة يعني في البريقة في كان حق السمكة، السمكة هذا يسمونه والله قد نسيت اسمه،
1: حوض
0: لزراعة الأسماك. يعني كان موجود هناك يعني زي كده زي البحيرة، ويعني تجي الأسماك فيه بعدين يعني تربية الأسماك فيها. يعني هذا برضه كسروا إنه مش عارفة ما أدري إيش، لأن ما نروحش عاد هذه الأماكن. يعني تهمني كده ما فيش يعني وزارة بدون عمل، يعني بدون تخطيط بدون أي
1: فعلا. وأهم شيء النزول، لازم ينزلوا.
0: قلت يا شباب يعني هذه القطعة الأرض لك يا فلان، وهذه القطعة لك يا فلان، وهذه يعني وحددتوا الأراضي وقلتوا كل واحد يزرع حاجة، ونحن بندعمكم في المياه الجوفية، نحن بندعمكم في البذور. لا ما فيش هذا كله، ما في شباب عاطلين، يعني عاطلين. بس يعني إيش اليوم دخلوا شباب كلهم بالتجنيد، اليوم الشباب واقفين ما فيش معاهم رواتب، مجندين ما فيش معاهم رواتب. سامحني يا بنتي، شكرا يعني سامحوني لو فعلت.
1: ايوه يا خالة احنا معك، يلا مع السلامة خالة، وان شاء الله ما تحرميناش من صوتك يعني بعد فترة تتصلي فينا. الله يعطيك العافية، شكرا جزيلا.
2: الله يسعدك يا رب، ونحن سعيدين بكلامك حقيقة. وفي معانا اتصال اخر ناصر، ناخذ الاتصال الاخر ونقول يا صباح الخير.
3: صباح النور والعافية.
1: يا صباح هلا. العافية على قلبك،
3: الله يبارك فيكم.
2: الله يسعدك يا رب،
3: منورين دائما والله.
2: الله يسعدك دا نورك وباصواتكم الرائعه.
1: يلا يا عم خالد، اكيد قلبك مليان.
3: قلبي دائما مليان.
2: من شو نسمعك؟
3: ما بفهم لي حاجه من الضيف ولا بفهم لي حاجه من
1: اوكي
3: مستجد. والله ولا بفهم لي حاجه.
2: تمام.
3: على كل حال يعني شوفي، الزراعه وزاره الزراعه والاسماك دي وزاره فاشله مع سبق الأسرار والترصد بأمانة. يعني الوزير ده تاريخي، يعني بيخلو منه خلاص، يعني ماشي داعش، يعني داعش لا قدام ولا يعني ما يستوي في الكلام ده. لا في ما حصلناش بالصيد، ما حصلناش البطاط، ما حصلناش الطماط. يعني أنا قصدي لما أقول ده الكلام أقوله باختصار عشان المجتمع يفهم. الخضار موجودة والخضار أسعاره كمان أحيانا تكون مناسبة
1: زيد الفترة.
3: أيوة، لكن نحن نتكلم عن أمن غذائي،
2: صح؟
3: نتكلم عن خطط لترسيخ دعائم الأمن الغذائي. اليوم نحن في ظروف أمنة، ظروف ما فيهاش حروب ولا فيها ها.
2: أيوة.
3: بكرة بعد بكرة تغلق المنافذ لا سمح الله، يعني يستوي حاجة ما مش معانا أمن غذائي، لا صناعة وتجارة تشتغل زي الناس وعندها أمن غذائي يكفي نحن على الأقل لستة أشهر، ولا في معانا وزارة زراعة وأسماك. الأسعار مرتفعة جدا في في في في الأسماك وفي بقية المواد السلعية والاستهلاكية. أقول بالنسبة للخضار الأسعار معقولة، لكن سبق وقلنا هذا الكلام من قبل إنه في أسمدة يعني مش صحية تستخدم للزراعة طبعا.

0: يخضع لفحوصات ومختبرات وبلاوي، ونحن ما ندري بس كمواطنين بسيطين. اهم حاجه اروح لعند صاحب العربيه ولا الجاري اقول له يا اخي هب لي كيلو بطاطا ومشيت، مش عارف ايش داخل الخضره ايش داخل ايش، اهم شيء 600 كيلو والله تمام واتحمل وامشي. لكن المواطن فقد الثقه بقيادات في الوزارات تشتغل من اجل المواطن، مش فقط في تخفيض الاسعار، في توصيل الجوده، في في في في في, في حاجه اسمها مواصفات مقاييس، في حاجه اسمها امن غذائي، في يعني هذه مش موجوده. اذا تكلمنا برضو على، لانه شوفي دائما الزراعه مرتبطه يعني بالصناعه، الصناعه مش موجوده الان. طيب الاختلالات هذه نحن من زمان بالنسبة للزراعة، من زمان الزراعة مشكلة المشاكل هي الزراعة من زمان. أيام ما كان في تعاونيات، وكانت ما أطلق عليها زمان في الثمانينات مسألة، يعني المسألة الزراعية. المسألة الزراعية دي كانت معقدة لأنها تعتمد على منظمات خارجية وبنك دولي وبلاوي لهذا نحن كحكومة، أنا أقول كحكومة كرئيس وزراء، ما يفرض رقابة تامة أو يطلب من الوزارة تقارير متكاملة دورية، يعني شهرية، عن إيش اللي يدور فيما يتعلق بالأمن الغذائي والزراعة. يعني غياب يستمر لفترة طويلة، يعني الزراعة والأسماك يكونوا غايبين وفجأة كده يظهروا في كلام زي ما قالت أم أحمد، صح؟
1: أيوة.
0: كلام إنشائي، أنا ولا فهمت منه حاجة والله. يعني بصراحة ضحكت، قلت إيه ده؟ وسبق وقلت، أنا قلت لعدن الغد، قلت دعني عندما تستضيفوا مسؤولين، استضيفوا مسؤولين عندهم القدرة على الكلام واللي عندهم صلاحيات بعد أنه يوصلوا معلومة. يعني مع احترامي الشديد للضيف،
1: يا عم خالد قدك داري بوزارة الزراعة والري، خلاص يعني خلاص
0: داري وعرفت تمام. يعني إذا أنا بصراحة الوزارة دي مخبوطة خبط ملخبطة من فوق لما تحت، رغم أنه معاها مبنى يعني عمارتين، لكن الكادر مش موجود والنظام مش موجود والخطط مش موجودة وكل شيء مشعتل ملابل. أهم شيء نحن عندنا الآن التجارة، قنعنا من الزراعة خلاص، الزراعة خلاص خليناها للمزارعين الغلابة المساكين اللي يعني كل واحد هناك يفلح الأرض ويحط له يعني بالو بيستين. نحن الآن بالنسبة لي التجارة والتموين، لأن الصناعة ما عاد هلش بأمانة، يعني الصناعة دي مش موجودة نهائيا كقطاع عام، ما فيش مصانع لا في قطاع، ويتكلموا عن شراكة بين القطاع العام والقطاع الخام، والقطاع الخام الآن ما هلش كيف يصير شراكة؟ على كل حال احنا الان نركز على التجاره والتموين، ونشتيهم يعني يشوفوا لنا الاسعار، اسعار المواد الغذائيه مرتفعه جدا، واسعار الادويه يا وزاره الصحه. شكرا، ما اسئلتي عليكم اكثر.
1: الله يسعدك يا نعم خالد على الاتصال، الله يعطيك العافيه. مع اتصال اخر يا ناصر.
2: طيب هو الوقت تقريبا بدأ يداهمنا احنا بكثير، الموضوع لفت انتباه كثير من المستمعين والمتابعين، لأنه تقريبا القطاع الزراعي متدهور بشكل كبير.
1: بالضبط، باعتبر أنه إحنا بلد زراعة في المقام الأول، فما نلاحظ أنه اليوم عندنا انعدام الأمن الغذائي، ويعني لسنوات كثيرة مع الأسف الشديد، يعني مثل ما نزرع في أرضنا نستورد من برا
2: للأسف، مع أنه تعتبر اليمن توجد فيها أجود أنواع الزراعات. بالضبط. وأجود أنواع التربة، وفي نباتات كثيرة ما توجدش في العالم تتواجد وتزرع في اليمن، ولكن للأسف الشديد بسبب الإهمال الذي استمر على حقبة طويلة جدا وتطاول لمدة سنين كثيرة، فوصلنا إلى هذه المرحلة أنه أصبحنا نستورد أشياء من الخارج، أصبحنا متدهورين بشكل محزن للأسف.
1: فعلا، نذهب لقراءة التعليقات على السريع، ومعليش لكل المتصلين اللي حابين يتصلوا الآن. خالة أسماء كرد كتبت لنا: صباحكم خير وعافية، تحية لأم أحمد. الزراعة أهملت من قبل الحكومة، ما فيش تعاون بين إدارة الزراعة والمواطن، لأن المواطن باعوا الأراضي الزراعية إلى أراضي سكنية، ظروف المزارع صعبة، مش مش حصلوا دعم الله الزراعة والأسماك بتعطي موازنة للدولة. فعلا إذا كان في اهتمام ورؤية استراتيجية من قبل الحكومة لهذين القطاعان وما يقولوليش حرب خلاص يا جماعة في مناطق محررة يعني. فمش عارفة إيش.
2: ونجيب محمد الناعري كتب لنا: سلاما لأولئك الذين تتكئ أرواحنا على ضفاف الطمأنينة معهم، وتستريح أفئدتنا من أعباء الحياة بصحبتهم، وتتجدد السعادة نفوسنا بلقائهم الذين يحملون قلوبنا بآفاق رحبة صافية وسمحة، ونجد أن النقاء يتجسد على هيئاتهم. سلاما سلاما لكل روح تهدينا كلمات ترغم قلوبنا على التبسم، لتبقى كلماتهم متنفسا طيبا لأرواحنا. سلاما لمن لم يمر برفقة صباحاتنا ولم تزعجه صحبة حروفنا. صباح الخير. وصباح الخير عليك. طبعا في كلام كثير بس الوقت بدأ يداهمنا بشكل كبير.
1: شكرا على الكلمات الجميلة. هنا صديق جديد اسمه بشار محمود عبد القاسم مقبل كان حاب انه يشاركنا في بداية البرنامج بس وقت المساحة
2: مناصر وكافة طاقم راديو عادن الغد والمستمعين الكرام، وتحياتي لكم جميعا وتحياتنا لك.
1: تحية لك. وعوض العبيدي كتب: القطاع الزراعي كان مصدر قوة قوي في بلادنا، كانت لحج وأبيان تنافس بتوفير السلل الغذائية. اليوم أصبح الزحف الأسمنتي قائمة في الفضاء على الأراضي الزراعية. لا ننسى أن كان برضو معنا ثلاجة للخضار والفواكه في عدن. أنا سعيد جدا أني سمعت اليوم صوت الخالة أم أحمد المعلق. شفتي يا خال
2: كل يفرح
1: كل يفرح على صوتك،
2: فكوني دائما اتصلي فيه بنا. وأبو خالد حلصم يكتب لنا هنا: صباح الخير والسرور على جميع الحضور، وديانا وديانا سلطان وعهد خالد والمخرج الرائق صاحب الذوق العالي ناصر فائز وطاقم راديو عدن الغد والمتابعين الكرام. ويضيف أيضا: بما أن بلدنا تتمتع بالتنوع مناخي على مدار العام، فهذا عامل رئيسي في الاعتماد على الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي، نأكل مما نزرع. فنتمنى فعلا. ذلك
1: إن شاء الله. وأم قاسم من كريتر كتبت لنا: الحمد لله على صباح أتى ونحن بكامل عافيتنا. صباح الخير ويسعد صباحك يا أم قاسم.
2: وأيضا سالم بن شعباني هنا يكتب لنا في ببتنا الباشر على الفيسبوك: التوفيق والنجاح لكم جميعا، صباحكم الله بالخير والعافية والنور والسرور لكم جميعا. صباحكم عسل طاقم راديو عدن الغد المتميزين والمستمعين الكرام، ونشكرك جدا على متابعتك المستمرة لنا.
1: أم عماد كتبت لنا: صباح الخير مع تمر، سعد صباحك. وأيضا أنار الله قلوبكم بالإيمان وطاعة الرحمن، صباح الخير. اللهم اجعلنا شاكرين لنعمتك، راضين بقضائك، متلذذين بذكرك وطامعين برضاك. اللهم أمين. سعد صباحك أم عماد.
2: وأيضا يوجد لدينا هنا تعليق من هيثم القادري يقول لنا: صباح الخير والسرور عليكم ويسعد صباحك يا رب العالمين.
1: سعد صباحك يا هيثم، كل أهلنا في إب.
2: وأنت أيضاً
1: فؤاد أبو خاطر من العنت، صباح الخير يا صباح النور.
2: وأيضا خليفة عبد الله يقول لنا: صباحكم ورد وشقر من شقر لودري، ويسعد صباحك يا رب فل وياسمين.
1: فعلا ويسعد صباحك. وصباح أم يزن التي كتبت لنا: السلام عليكم إلى صباح عدن الغد، الأستاذة ديانة والأستاذة عهد والمخرج وكل الطاقم، صباحكم خير وعافية. رسالة إلى تجار البيض: نولوا البيض يوم واحد، فرحونا سعر الحبة بمية. مش عارفة عندك مية يا أم يزن، عندنا مكان يبيع بميتين. ثاني يوم رجعت يطلع أحسن لكم، نزلوا البيض ولا الشعب يرجع لنظام الطيبات.
2: والله شكرا لكل بيرجع، بس برضو نظام الطيبات متعب.
1: حتى لو كان عندنا وفرة السعر، يعني الطبق كان ب3000 نزل، لكن الحبة تبيعوها ب200 بالدكاكين، فمش عارفة ليش
2: في مفارقة غريبة عندنا.
1: عندنا ما حاجة إذا طلع ما فيش نزول،
2: ما فيش خاص تثبت تطلع بس، أما أنه تنزل لا.
1: أي مسؤول يطلع ما ينزل، نشوف أنزل الأسعار تطلع ما بتنزل.
2: وفارس العبادي أيضا قال لنا هنا وعلق: صباح تعانق أرواحكم فيها السعادة وتحتضن قلوبكم فيها الفرح وتكسو وجوهكم الابتسامة وتملأ أجسادكم العافية. صباحكم يوم جديد مزهر، صباحكم ورد وفل وكادي، ويوم مليء بالخير والتمييز بحضور المتألقتين عهد وديانة. يسعد ربنا صباحك يا رب، إن شاء الله يكون صباح جميل عليكم ومليء بالرجوع الشغف والابتسامة والحياة الجميلة بإذن الله تعالى.
1: إن شاء الله يا رب. أنا تقريبا كل اللي عندي انتهى.
2: وأنا كمان تقريبا كل اللي عندي انتهى.
1: فعلا.
2: كملنا مع بعض التعليقات. نعم. وكنا سعيدين جدا باتصالاتكم وبحديثكم وبكلماتكم الرائعة التي نستمع إليها كل يوم، سواء كنا حاضرات نحن أو زميلات.

0: حلقتنا الباقيات، ولكن تهانيكم وكلماتكم توصل لنا جميعا، ونحن سعيدين بمستمعينا ومتابعينا الكرام الذي دائما تواصلوا معنا، ونتمنى انه ما حد يغيب زي ام احمد لما غابت علينا فترة. نقول لها خليك دائما تتصلي في بنا، احنا نفتقدك كثيرا، وحقيقة نفتقد الجميع مستمعين.
1: أبو رميلة أيوة لو فترة يعني نحضر اليوم
0: نحضر من اللي حاضر أشأك يوم
1: المثال. آدم كمان غايب.
0: أيوة ومن كمان أمين
1: مش عارف مش عاد أكره.
0: لا خلاص بدها من عمل التحضير أنا
1: من صديقنا اللي من الضالة تقريبا عبد الله مساعدة. أيوة مساعدة أيوة. برضو غايب صديقنا من
2: أنتوا بتكونوا التنتين حضروهم كامل.
0: بنحضرهم إيش رأيي خلاص.
1: أفواد يقول أنا غايب. لا يا أفواد أنت موجود.
0: خلاص حضرته. بنعمل تحضير لكل المستمعين والمتابعين عشان نعرف من يتابعنا ومستمع لنا من متابعنا. احنا خلاص متفقين يوم الاحد يوم بنجهز الكشف. واذا المستمعين ومتابعينا الكرام، نحن سعيدين جدا بهذه الحلقه، وكان موضوعنا لهذا اليوم هو الامن الغذائي. تحدثنا معكم وعرفنا اشياء كثيره واكتشفنا جوانب اكثر حقيقه.
1: فعلا مستمعينا الى هنا انتهت حلقتنا لهذا اليوم. نتمنى ان يعود القطاع الزراعي الى اوجه الازدهار، على الأقل يكون في اهتمام من قبل المسؤولين بشكل جيد. هذه الحلقة انتهت عهد، وغدا حلقة جديدة عند تمام الساعة 8:30 صباحا. لذلك الحين كونوا انتظرونا
0: وكونوا بخير، وفي الختام إلى اللقاء.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشأها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
4: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، من آثار داء السكري على الصحة يمكن أن يتسبب داء السكري مع مرور الوقت في إلحاق الضرر بالقلب والأوعية الدموية والعينان والكلى والأعصاب. يسبب ارتخاء بأربطة اللثة، مما يؤدي مع مرور الوقت إلى تساقط الأسنان ونزيف والتهاب اللثة. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.
4: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان حيث نسيم البحر وهدوء المكان تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي. مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة. كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

0: عزيزي السائق،
1: من أجل سلامتك وسلامة جميع مستخدمي الطريق، التزم بالسرعة المحددة وتجنب التجاوز الخاطئ،
0: واحرص على احترام إشارة المرور، فثوان من التهور قد تتسبب في خسائر لا تعوض. وأثناء القيادة
1: ابقي هاتفك بعيدا عن يديك، مكالمة أو رسالة يمكن أن تنتظر،
0: أما الأرواح
1: فلا يمكن تعويضها.
0: كما ندعو أولياء الأمور إلى عدم السماح للأطفال بقيادة المركبات أو الدراجات النارية، حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين، فحمايتهم تبدأ بالوعي والمسؤولية.
1: معا نجعل طرقنا أكثر أمانا بالالتزام والوعي واحترام قواعد المرور.
0: وتذكر دائما أن القيادة الأمينة ليست خيار، بل مسؤولية تجاه نفسك وأسرتك ومجتمعك. مع تحيات شرطة السير بمحافظة عدن ومنظمة رعاية الأطفال.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت يطلع على أوضاع الجمارك ويؤكد أهمية تعزيز الإيرادات ودعم التنمية. المحرمي يلتقي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لمناقشة أوضاع الوزارة وخططها المستقبلية. وزيرا المياه والصحة يفتتحان ورشة حول تعزيز برامج المياه والإصحاح البيئي والتغذية. أهلا بكم، نشرة الأخبار الرئيسة. اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخنبشي بمكتبه بمدينة المكلا على أوضاع العمل الجمركي بالمحافظة ومستوى الأداء في مكاتب الجمارك، وذلك في إطار متابعة جهود تعزيز الإيرادات وتحسين الخدمات المقدمة للتجار والمستثمرين. جاء ذلك خلال لقائه المدير العام لمكتب الجمارك بساحل حضرموت عمر باعيس والمدير العام لجمرك ميناء المكلا حبشي عبد نصيب، حيث استمع إلى شرح حول سير العمل الجمركي ومستوى تحصيل الإيرادات والإجراءات المتخذة لتسهيل حركة البضائع والتبادل التجاري عبر المنافذ الجمركية بالمحافظة. وأكد الخنبشي أهمية مضاعفة الجهود لمتابعة الإيرادات المستحقة وتحصيلها للمحافظة وفقا للقوانين واللوائح النافذة، مشددا على ضرورة رفع مستوى الأداء الإداري والفني في المنافذ الجمركية وتعزيز إجراءات الرقابة والتحصيل، كما أكد كذلك حرص السلطة المحلية على تقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين والتجار وتيسير الإجراءات المتعلقة بحركة البضائع الواردة عبر المنافذ البرية وميناء المكلا، مشيرا إلى أهمية التنسيق المستمر بين الجهات المختصة لمعالجة أي صعوبات أو معوقات قد تواجه العمل الجمركي. إلى ذلك، تسلم عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخنبشي توصيات ومخرجات ورشة تحليل التحديات واستكشاف الفرص في موسم البلدة ودوره في تعزيز الاقتصاد المحلي التي نظمها مكتب وزارة السياحة بساحل حضرموت بالشراكة مع مركز ميداد حضرموت للأبحاث والدراسات الاستراتيجية. استعرض المدير العام لمكتب وزارة السياحة بساحل حضرموت مجدي باشادي أبرز مخرجات الورشة، حيث شهدت تقديم عدد من الأوراق العلمية والتحليلية إلى جانب جلسات نقاشية تناولت واقع موسم البلدة وأهميته الاقتصادية والسياحية وسبل تطوير السياحة البيئية والثقافية المرتبطة به وتحسين الجوانب التنظيمية والتسويقية للموسم بما يسهم في تعظيم عوائده الاقتصادية والتنموية. هذا وأشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي بالجهود التي بذلها مكتب السياحة والمركز، مؤكدا أهمية الاستفادة من الدراسات العلمية في تطوير موسم البلدة وتحويله إلى رافد اقتصادي وسياحي أكثر تأثيرا واستدامة. التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرمي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل مختار اليافعي لمناقشة أوضاع الوزارة وخططها الهادفة إلى تطوير أدائها المؤسسي والارتقاء ببرامجها وخدماتها الموجهة لمختلف شرائح المجتمع. واستمع المحرمي من الوزير اليافعي إلى شرح مفصل حول سير عمل الوزارة وأبرز التحديات التي تواجهها، إلى جانب الخطط والبرامج الرامية إلى تعزيز مستوى الخدمات المقدمة الفئات الأكثر احتياجا، وفي مقدمتها برامج الحماية والرعاية الاجتماعية وتنظيم سوق العمل بما يسهم في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين. وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي أهمية الدور المحوري الذي تطلع به وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، مشددا على ضرورة تطوير الأداء المؤسسي ورفع كفاءة البرامج والخدمات بما يواكب احتياجات المواطنين ويعزز من فعالية الاستجابة الإنسانية والاجتماعية. شارك رئيس مجلس النواب سلطان البركاني وأعضاء الوفد البرلماني في أعمال الاجتماعات التشاورية للمجموعة العربية، إلى جانب مشاركتهم في أعمال الدورة 27 للاجتماعات التنسيقية للجنة العامة التي تعقد بهدف توحيد المواقف البرلمانية وتعزيز التنسيق والتشاور بين البرلمانات الأعضاء حيال القضايا والتحديات المشتركة. وشهدت الاجتماعات مناقشات مستفيضة حول عدد من القضايا السياسية والتنموية والإنسانية ذات الاهتمام المشترك. اختيرت الدول المشاركة في اللجان الرئيسة اللجنة التنفيذية ولجنة الشؤون السياسية والعلاقات الخارجية للاتحاد ولجنة الشؤون الاقتصادية والبيئية للاتحاد ولجنة حقوق الإنسان والأسرة
ولجنة الشؤون الثقافية والقانونية وحوار الحضارات والأديان، وقد حظيت الجمهورية اليمنية اختيارها عضوا في لجنة حقوق الإنسان والمرأة. إلى ذلك التقى رئيس مجلس النواب سلطان البركاني رئيسة المجلس الوطني لجمهورية أذربيجان صاحبة غافا روفا في إطار مشاركته في أعمال الدورة 20 لمؤتمر اتحاد مجلس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في باكو. وناقش الجانبان مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين بلدين وتطوير التعاون والتنسيق البرلماني بما يخدم المصالح المشتركة، كما بحث الجانبان سبل تطوير آليات التنسيق المشترك في المحافل الإقليمية والدولية، حيث جرت مناقشة تشكيل لجنة صداقة برلمانية بين المجلسين بما يسهم في توطيد العلاقات بين المؤسستين التشريعيتين. وأشاد رئيس المجلس بالعلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين والجهود التي تبذلها جمهورية أذربيجان في استضافة أعمال الدورة 20 للمؤتمر، مستعرضا مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية والإنسانية في اليمن والتداعيات الخطيرة الناجمة عن انقلاب الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران وما يمثله من تهديد للأمن والسلم الإقليمي والدولي. ترأس وزير الدفاع الفريق الركن الدكتور طاهر العقيلي اجتماعا موسعا في محافظة مأرب ضم مساعدي وزير الدفاع والمفتش العام ورؤساء الهيئات ومديري وقائدي المنطقتين العسكريتين 6 و7 وأركان المنطقة العسكرية 3 لمناقشة مستجدات الأوضاع العسكرية ومتطلبات المرحلة الراهنة. واستمع وزير الدفاع إلى إحاطات من رؤساء الهيئات ومديري الدوائر وقادة المناطق حول سير الأداء وتنفيذ المهام وأبرز التحديات والاحتياجات الميدانية والإدارية، موجها بالعمل على معالجتها وفقا للإمكانات بما يسهم في رفع كفاءة القوات المسلحة وتعزيز جاهزيتها. كما ناقش الاجتماع عددا من القضايا المتعلقة بالسياسات العامة والاستراتيجيات العسكرية واتخاذ جملة من التوجيهات والتوصيات الهادفة إلى تعزيز الأداء ورفع مستوى التنسيق بين مختلف الهيئات والتشكيلات العسكرية بما فيه خدمة القوات المسلحة وتعزيز جاهزيتها. بحث وزير الإعلام معمر الإرياني مع القائم بأعمال سفير جمهورية الصين الشعبية لدى اليمن تشاو تشينغ العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيز التعاون المشترك. وأكد الإرياني خلال اللقاء أن استقرار اليمن يمثل مصلحة مشتركة لليمن والصين والاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن الهجمات التي تستهدف الملاحة الدولية لا تضر باليمن والمنطقة فحسب، بل تنعكس آثارها السلبية على حركة التجارة العالمية وسلال الإمداد الدولية. استعرض الوزير الإرياني برامج الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد الذي تنفذه الحكومة، مثمنا الدعم الأخوي الصادق والمساندة المستمرة التي تقدمها المملكة العربية السعودية لليمن. افتتح وزيرا المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي والصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بوحيبح في العاصمة المؤقتة عدن أعمال ورشة المناصرة الخاصة بالاستجابة الطارئة لقطاع المياه والإصحاح البيئي في اليمن وتعزيز برامج المياه والإصحاح البيئي والتغذية المتكاملة القادرة على مواجهة تغير المناخ. وخلال الافتتاح أكد وزير المياه أهمية تعزيز التكامل بين قطاعات المياه والإصحاح البيئي والتغذية وتبني حلول مستدامة قادرة على مواجهة تحديات تغير المناخ، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تبني حلول مستدامة لمواجهة تحديات قطاع المياه وتعزيز الإدارة المتكاملة للموارد المائية وتطوير الحلول المناخية. جانبه شدد وزير الصحة على أهمية تعزيز التنسيق المشترك بين القطاعات والوزارات ذات العلاقة لمواجهة التحديات المتزايدة التي تواجه البلاد، في مقدمتها تداعيات التغير المناخي إلى جانب تدفق المهاجرين من دول القرن الأفريقي، الأمر الذي يشكل ضغطا متناميا على الخدمات العامة. بحث وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم السقطري عبر تقنية الاتصال المرئي مع السفيرة الفرنسية لدى اليمن كاثرين كروم سبل تعزيز التعاون المشترك في قطاع الثروة السمكية وآليات تنظيم عمليات الاصطياد في المياه الإقليمية والدولية، ومشاركة الوزارة في مؤتمر التونة ودعم مشروع مراقبة مصائد الأسماك عبر الأقمار الاصطناعية. استعرض اللقاء الترتيبات المتعلقة بإعداد الاتفاقات المنظمة لعمليات الاصطياد والاشتراطات والقوانين المعمول بها في المصائد السمكية و لجنة التونة بما يضمن الحفاظ على المخزون السمكي وتحقيق الاستفادة الاقتصادية المستدامة من الموارد البحرية
إضافة إلى مشروع مراقبة مصائد الأسماك عبر الأقمار الاصطناعية الهادف إلى تنظيم عمليات الاصطياد ومتابعة حركة قوارب الصيد في المياه الإقليمية والدولية والحد من ممارسات الصيد غير المشروع وتعزيز الرقابة على الأنشطة البحرية. وأكد الوزير السقطري أهمية تعزيز الشراكة والتعاون مع الجانب الفرنسي في تطوير قطاع الثروة السمكية ودعم جهود الوزارة الرامية إلى تنظيم عمليات الاصطياد ومكافحة الصيد غير المشروع وغير المنظم وغير المبلغ عنه لحماية الثروات البحرية وتعزيز إسهام القطاع السمكي في الاقتصاد الوطني. وإلى محافظة شبوة، حيث دشن المحافظ عوض العولقي ومعه المدير العام لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بالمحافظة الدكتور علي الديف في مستشفى شبوة العام للأمومة والطفولة المخيم الطبي المجاني لطب وجراحة العيون ضمن مشروع إبصار المخصص لإجراء عمليات إزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات للفئات المستحقة من أبناء المحافظة. وينفذ المخيم مركز رؤية للعيون وطب شبكية بالتعاون مع الإدارة العامة للمخيمات الطبية بوزارة الصحة العامة والسكان وبالشراكة مع مؤسسة أيادي الخير التنموية وبدعم وبتمويل كريم من جمعية النجاح الخيرية بدولة الكويت الشقيقة في إطار الجهود الإنسانية الرامية إلى مكافحة مسببات العمى وتحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين. وأكد المحافظ والعولقي أهمية هذه المبادرات الطبية النوعية في التخفيف من معاناة المرضى وتمكينهم من الحصول على الخدمات العلاجية المخصصة مجانا. ومن شبوة إلى محافظة أبين، حيث دشن المحافظ الدكتور مختار الرباش ومعه المدير العام لمكتب التعليم الفني والتدريب المهني في أبين المهندس مهدي الجحيني امتحانات نهاية العام لتطبيقات العملية للعام الدراسي 2025-2026 للميلاد. وتقدم للامتحانات 130 طالبا وطالبة، منهم 60 طالبا في المستوى التقني و70 طالبا في المستوى المهني، وغطى تخصصات المستوى التقني في قسمي البرمجيات والبساتين، فيما غطى المستوى المهني أقسام التكييف والتبريد وميكانيكا السيارات والكهرباء والتمديدات. وفي سياق متصل، اطلع المحافظ الرباش على حزمة من البرامج التدريبية المهنية المنفذة ضمن مشروع سبل العيش المرنة والفرص الاقتصادية للنساء والرجال والمجتمعات في محافظة أبين بتمويل من منظمة دياكوني كاستر وينفيهالفا وتنفيذ مؤسسة بناء للتنمية. ويهدف المشروع في مرحلته الراهنة 100 ويستهدف 120 متدربا ومتدربة بمديرية زنجبار، ويحتضنهم المعهد المهني في منطقة الكود في أسبوعهم الرابع والأخير بإجمالي 120 ساعة تدريبية. وإلى وادي وصحراء حضرموت، حيث أقيمت بمدينة سيئون الندوة العلمية الخامسة للتربية العملية التي نظمتها كلية البنات بجامعة سيئون بالشراكة مع مؤسستي بسمة وتمكين للتنمية بعنوان التربية العملية في التعليم المعاصر رؤى تربوية وتطبيقات ميدانية. وأكد وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء جمعان برباع أهمية الندوة في تطوير العملية التعليمية وإعداد المعلمين، مشددا على ضرورة أن تسهم مخرجاتها في تقديم حلول وتوصيات عملية تخدم قطاع التعليم والمجتمع. وفي سياق متصل، دشن وكيل المحافظة ورئيس جامعة سيئون الدكتور محمد الكثيري امتحانات القبول والمفاضلة للمتقدمين للدراسة في كلية الطب والعلوم الصحية للعام الجامعي 2026-2027 للميلاد، ويتنافس فيها 370 طالبا وطالبة على المقاعد الدراسية المخصصة للكلية. وفي عدن، عقد المجلس الأعلى للشرطة اجتماعه الدوري لعام 2026 للميلاد برئاسة وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية بحضور أعضاء المجلس، وكرس لمناقشة خطة عمل المجلس وعدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله. وأقر المجلس جملة من التوصيات والإجراءات الهادفة إلى تطوير منظومة العمل الأمني والإداري بما يعزز كفاءة الأداء ويرتقي بمستوى الخدمات الشرطوية المقدمة للمواطنين، مؤكدا حرص وزارة الداخلية وقيادتها على مواصلة جهود التطوير والتحديات والتحديث المؤسسي وتعزيز قدرات الأجهزة الأمنية بما يمكنها من أداء مهامها الوطنية بكفاءة واقتدار وبما يلبي تطلعات المواطنين في الأمن والاستقرار وسيادة النظام والقانون.
ناقشت لجنة إعداد سياسة تنمية الصادرات خلال اجتماعها في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة الخارجية محمد الحميدي عددا من القضايا الفنية والتنظيمية المرتبطة بإعداد السياسة الوطنية لتنمية الصادرات. وجرى خلال الاجتماع تقديم عرض مرئي لتشخيص قطاع التصدير في اليمن، تضمن قراءة هيكلية لمسار التجارة الخارجية خلال 12 عاما وتحليل تدفقات التجارة والقدرات الإنتاجية والقيود المؤثرة على نمو الصادرات، إلى جانب تحديد الأولويات الاستراتيجية الهادفة إلى بلورة رؤية متكاملة لتنمية الصادرات وتعزيز حضور المنتجات اليمنية في الأسواق الدولية. وتطرق الاجتماع أيضا إلى تنظيم العمل المؤسسي ضمن إطار اللجنة وآليات التنسيق بين مختلف الجهات المعنية بما يسهم في إعداد سياسة تصديرية تستند إلى واقع الاقتصاد الوطني وتستجيب لمتطلبات المرحلة المقبلة، مع التركيز على تعظيم القيمة المضافة للمنتجات الوطنية وفتح أسواق جديدة وتنويع الشركاء التجاريين. وفي الشأن الفلسطيني، تظاهر عشرات المواطنين في ساحة مستشفى الشفاء بمدينة غزة احتجاجا على ما وصفوه بالانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة وخرق اتفاق وقف إطلاق النار، مطالبين الوسطاء الدوليين بالضغط على إسرائيل لوقف الاعتداءات وحماية المدنيين. ورفع المشاركون في الوقفة شعارات تطالب بوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة وتوفير ضمانات دولية تكفل حماية المدنيين وإنهاء الخروقات المتكررة للتهدئة. وعبر أهالي الشهداء عن رفضهم لاستمرار استهداف الفلسطينيين رغم الاتفاقات المعلنة، مؤكدين أن أبنائهم الذين ارتقوا بعد وقف إطلاق النار يمثلون شاهدا على استمرار معاناة المدنيين في القطاع، وأن العدالة لن تتحقق إلا بمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب. وفي أخبار الرياضة المحلية، حقق فريق كرة القدم بنادي شعب حضرموت الرياضي فوزا كاسحا على تضامن المحويت بنتيجة 13-0 في المباراة التي جمعتهما على ملعب الشهيد الظرافي بصنعاء، وهي النتيجة الأعلى في الدور التمهيدي لكأس الجمهورية. وأنهى شعب حضرموت الشوط الأول متقدما بخماسية نظيفة قبل أن يضيف 8 أهداف في الشوط الثاني، وبفوزه تأهل شعب حضرموت إلى دور 32، حيث من المقرر أن يواجه فريق الحسين لحج. هذا وتتبقى مباراة واحدة في الدور التمهيدي ستجمع اتحاد حضرموت ورحبان حرب. كتب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فصلا جديدا من فصول المجد الكروي في نهائيات كأس العالم 2026، بعدما انفرد بصدارة قائمة الهدافين التاريخيين للمونديال برصيد 18 هدفا، متجاوزا الرقم القياسي السابق للألماني موريسلاف كلوزا 16 هدفا. وجاء هذا الإنجاز التاريخي بعد أن قاد ميسي منتخب بلاده الأرجنتين للفوز على النمسا ب8 نظيفة ليعزز صدارته أيضا لهدافي النسخة الحالية برصيد 5 أهداف. في المقابل، اشتعلت أجواء المنافسة سريعا بعدما أحرز النجم الفرنسي كيليان مبابي ثنائية قاد بها منتخب بلاده للفوز على العراق بثلاثية، ليرفع رصيده الإجمالي في تاريخ كأس العالم إلى 16 هدفا، معادلا رقم الألماني ميروسلاف كلوزا في الوصافة التاريخية. ويواصل مبابي سعيه لتحطيم رقم ليونيل ميسي القياسي في تسجيل الأهداف. وفي الختام، هذا تذكير بأبرز العناوين. عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت يطلع على أوضاع الجمارك ويؤكد أهمية تعزيز الإيرادات ودعم التنمية. المحرمي يلتقي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لمناقشة أوضاع الوزارة وخططها المستقبلية. وزيراء المياه والصحة يفتتحان ورشة حول تعزيز برامج المياه والإصلاح البيئي والتغذية. شكرا للمتابعة، وإلى اللقاء.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

سلام من الله عليكم وأهلا وسهلا بكم مستمعينا لموجز الأخبار من راديو عدن الغدلي هذه الساعة ونبدأه محليا. كشفت تقارير إعلامية ألمانية عن شبهات اختلاس واحتيال بملايين اليوروهات في مشاريع تنموية نفذتها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في اليمن، وسط اتهامات لإدارة الوكالة بعدم إبلاغ مجلس الإشراف مبكرا بحجم المخاطر والاختلاسات المكتشفة. نفذ العشرات من أبناء منطقة شعب العدروس بمديرية صيرة صباح اليوم وقفة احتجاجية سلمية للتعبير عن استيائهم من استمرار أزمة المياه وتراجع خدمة الإمداد إلى منازل المواطنين. إدارة أمن مديرية دوعن بحضرموت يمهل بايعي القات 24 ساعة لمنع بيع القات في الأسواق العامة. عربياً وعالمياً، لأول مرة منذ اتفاق أوسلو عام 93 إسرائيل تشرع بإنشاء موقع عسكري دائم قرب مخيم جنين شمالي الضفة الغربية. والإمارات تطلق أول قطار ركاب بين أبوظبي والفجيرة نهاية هذا الشهر ضمن خطة لربط مدن أخرى تدريجياً. اقتصاديا وصلت أسعار الذهب تراجعها اليوم ولامست أدنى مستوى في نحو أسبوعين مع صعود الدولار وسط التوقعات المتزايدة برفع أسعار الفائدة الأمريكية. وشهدت منظومة النقل السككي في ألمانيا توقفا طارئا بسبب خلل في نظام الاتصالات الرقمية حسب ما أفاد أكبر مشغل للسكك الحديدية في البلاد. رياضيا، بمشاركة أندية ساحل حضرموت المكلا تحتضن دورة تأهيلية في الإسعافات الرياضية وسلامة اللاعبين. والتلال يستهل مشواره في بطولة كأس الوفاء بفوزه على الجزيرة. لمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام. دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: استمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: إزاء الغيم تنهمر الحروف، لها نغم يحس به الشغوف، يرى فيها غصونا باسقات على أطرافها تدنو القطوف. فإن لبثت مقاليد المعاني مسطرة تنوء بها الرفوف، فتحنا في صميم العلم بابا فقال الدهر قد جاز الوقوف. يعد علي العاذلون ذنوبه، ومن أين للوجه المليح ذنوب. السلام عليكم. جاء في سورة إبراهيم قوله تعالى: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. في المنطق البديهي نحن نعد الأشجار ولا نعد الشجرة الواحدة، وكذلك نعد النعم المتعددة ولا نعد النعمة الواحدة. فكيف جاء اللفظ القرآني وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وكيف نعد الشيء المفرد؟ يقول الشعراوي رحمه الله: إن كل نعمة وإن اعتبرتها واحدة في نظرك فهي مشتملة على نعم لا تعد. فانظر إلى نعمة البصر وما تنطوي عليه من النعم والأشياء التي تتعطل بدونها وتأمل. ثم إنه لا يقبل على عد الشيء إلا من ظن أنه يحصيه، فلن تجد رجلا ذهب إلى الرمال حتى يعدها، بل يعد ما يظن أنه قابل للحصر. فهل رأيت رجلا قط على مر التاريخ فكر في أن يحصي نعم الله في الوجود؟ الخط في الأصل ما يرسمه المرء في الرمل ليكون حداً، ورسموا في البصرة والكوفة في عهد عمر بن الخطاب خطوطاً تفصل بين سكن القبائل، وسموا كل منطقة محاطة بالخطوط خطة. واليوم نضع الخطوط الأساسية لمشروع، فنسمي هذا الذي نضعه خطة أيضاً أو خطة. للتفريق قد نقول خطة بضم الخاء، ومن هنا جاء تعبير يخطط لمؤامرة، وتعبير هذا المخطط السياسي الخفي. كل هذا من الخط. السادر في غيه هو الممعن في مخالفة الأعراف، الذي يركب هواه غير ملتفت إلى دين أو خلق. أصل الكلمة أنهم كانوا يطلقون كلمة السادر على من يجلس في الشمس طويلا، ثم إذا دخل الخيمة تحير بصره وصار لا يبصر الأشياء على حقيقتها. الفلج التباعد ما بين منابت الأسنان، وقالت النساء في زمننا هذا يصفن الفتاة الحسناء: عيون زرق وأسنان فرق. القدماء من أهل اللغة والنحو لا يجيزون استعمال كلمة الشاهد إلا بشروط شديدة، فبيت الشعر الذي يصلح شاهداً يجب أن يكون قد قيل قبل العصر العباسي أو قبل عام 150 للهجرة. وآخر شاعر يستشهد بشعره هو إبراهيم بن هرمة. فأما المتنبي وأبو نواس والمعري فلا يستشهد بشعرهم. فإذا أوردنا بيتاً للمتنبي فهذا على سبيل التمثيل.
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.
2: لإيضاح المعنى أو القاعدة، وليس شاهداً على صحتها. وقد تجاوز بطرس البستاني هذه القاعدة واستشهد بآلاف الأبيات والأقوال من عصور شتى في معجمه المحيط. القرح كالجرح، والاقتراح كالاجتراح، فأنت تقترح شيئاً لم يقله أحد قبلك، أنت تجترحه. وإذا حفرت بئراً وانبثق منها الماء، فهذا الماء الذي يخرج أولاً هو القريحة. وصرنا نسمي الطاقة المبدعة عند الأديب أو المفكر القريحة. فإذا قلت ظل يحك رأسه حتى تأتيه القريحة، فهذا تعبير سليم، لكن حك الرأس لا يضمن الإبداع عموماً.

من أقوال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه: العقل أن تقول ما تعرف وأن تعمل بما تقول. العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال. اللئيم إذا قدر أفحش وإذا وعد أخلف. المحسن حي وإن نقل إلى منازل الأموات. ويقول: إن الحازم من لا يغتر بالخدع. وإن الله تعالى يدخل بحسن النية وصالح السريرة من يشاء من عباده الجنة. ويقول: إنما الدنيا شرك وقع فيه من لا يعرفه، وإنما اللبيب من استل الأحقاد من الصدور. ويقول: إياك ومصادقة الأحمق، فإنه يريد أن ينفعك فيضرك.

هل يجوز للمرء أن يقول كلاماً طيباً في حق رجل ثم يعود فيذمه في نفس المجلس؟ نجيب على هذا التساؤل في هذه القصة. كان الزبرقان بن بدر في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ يفتخر ويذكر مآثره وزاد، فطلب من عمرو بن الأهتم أن يشهد له، فقال عمرو: أجل يا رسول الله، إنه مانع حوزته، مطاع في أنديته، شديد العارضة. فلم يعجب الزبرقان أنه اقتصر على هذه الصفات، فقال: أما والله لقد علم أكثر مما قال. فقال ابن الأهتم: والله يا رسول الله، ما علمته إلا ضيق العطن، زمر المروءة، لئيم الخال، حديث الغنى. فرأى عمرو الكراهة في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الذم، فكيف تمدح ثم تذم؟ فاستدرك وقال: لقد رضيت فقلت أحسن ما علمت، وغضبت فقلت أقبح ما علمت، وما كذبت في الأولى ولقد صدقت في الثانية. فقال الرسول: إن من البيان لسحرا. وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوئ.

الهجاص أو الهجاص كما يقولونها في مصر هو الشخص الذي يتخيل الأمور وتنتابه الهواجس، هو هجاس بالسين، هذه بالفصحى. الوشوشة هي الهمس والكلمتان فصيحتان. اليوم في بعض قبائل الخليج يقولون إن قلب الكاف إلى شين هي الوشوشة أيضا، عندما يقولون للمرأة شلونش وكيف حالش. بدري العامية تعني باكرا، وهي من الابتدار أي التبكير والإسراع، وإذا بادر المرء بأمر فقد سبق غيره وجاء بدري. برطم الطفل إذا أرخى شفتيه غضبا وحردا، وهي فصيحة. بشنق المرء الطفل أي لفه بقماش، والأصل من البخنق. يقول المتنبي: يقتل العاجز الجبان وقد يعجز عن قطع بخنق المولود. نقول الديون المستحقة بفتح الحاء، نحن نستحقها فهي إذن مستحقة. ونقول عن صاحب النحو إنه نحوي لا نحوي، ونقول لفت الأمر نظري فهو لافت. وقد بدأت هذه الصيغة الصحيحة لافت تحل محل صيغة الخطأ ملفت التي كانت شائعة. نقول هوى صاحبي في البئر وأنا هويت في الحفرة، ونقول هوي صاحبي جارته وأنا هويت جارتي. فهويت معناها وقعت، وهويت أحببت، وفي كلتيهما سقوط، ولا نعلم حقيقة أيهما يوجع أكثر، السقوط في البئر أم السقوط في الحب. هذا وقد روسم إذاعي يكثر منه المبتدئون، وروسم معناها كليشيه لمن لا يعرف. هذه محال تجارية لا محلات، فالمحلات هي الأحياء جمع محلة، والمحال جمع محل.

يقول المثل العربي: وافق شن طبقة. فمن هو شن؟ ومن هي طبقة؟ وما هي قصة المثل؟ كان شن رجلا من العرب اتخذ له رفيقا في سفر، وبينما هما ماشيان إذ قال شن لرفيقه: أتحملني أم أحملك؟ فعجب رفيقه لهذا السؤال وتجاهله. ثم مر بزرع فسأل شن بعض الناس: أأكل هذا الزرع أم لم يؤكل؟ فتعجب منه رفيقه أكثر. وبعد حين مر بجنازة فسأل شن أحد المشيعين: أحي صاحب النعش أم ميت؟ وتعجب رفيقه للسؤال كل العجب وكتمها في نفسه. ووصلا إلى بلدة رفيقه هذا فقال له: تبيت عندي الليلة. فمضى شن معه. دخل الرجل إلى مكان النساء في البيت ووجد ابنته تعد الطعام واسمها طبقة، فقال لها: ضيفنا يسأل أسئلة لا معنى لها. وقص عليها القصة. فقالت له ابنته: أتحملني أم أحملك؟ معناها: أتحدثني أم أحدثك؟ كي ننسى تعب السير. والزرع الذي أكل يكون صاحبه قد استوفى ثمنه مقدما فلن يأكل منه عند الحصاد، والميت يكون حيا إذا خلف عقبا. فخرج الرجل إلى ضيفه شن وقال له: سأخبرك بتفسير أسئلتك. وأخبره. فقال له شن: ومن أخبرك بهذا؟ فقال: ابنتي طبقة. فخطبها شن وتزوجها، وقيل: وافق شن طبقة.

زوج الفقير ابنتيه في يوم واحد لتوفير نفقات العرس. زوج بنتا لفلاح وأخرى لصانع فخار، وبعد شهر ذهب يزورهما. قالت له البنت الأولى: نبذر الحب وننتظر المطر، فإن لم تمطر السماء حلت بنا مصيبة. ثم زار الثانية فقالت له: زوجي يضع الفخار الطري في الشمس، فإن أمطرت السماء حلت بنا مصيبة. وعندما رجع الفقير إلى بيته سألته زوجته عن أحوال البنتين، فقال لها: إن أمطرت السماء فالحمد لله، وإن لم تمطر فالحمد لله. بذا قضت الأيام ما بين أهلها، مصائب قوم عند قوم فوائد. من قصص الأقدمين أن امرأتين كانتا ومع كل واحدة منهما طفلها. جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، فقالت صاحبتها: إنما ذهب بابنك. وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك أنت. فتحاكمتا إلى نبي الله داود عليه السلام فقضى به للكبرى، فخرجتا على سليمان بن داود فأخبرتاه بالقصة، فقال: أتوني بالسكين أشقه بينهما. فقالت الصغرى: لا تفعل، يرحمك الله، هو ابنها. فقضى به للصغرى التي خافت عليه من الذبح.

على رفوف المكتبات العربية تستلقي سير عظيمة لأشخاص عظام. عن أحمد زكي أحدثكم، وما أدراكم ما أحمد زكي. كلامنا عن أحمد زكي ليس الممثل، وليس أحمد زكي أبو شادي الدينامو الذي كان وراء حركة أبولو الشعرية، وليس أحمد زكي باشا شيخ العروبة الذي علمنا أسس الترقيم في الطباعة العربية، بل نحن نتناول أحمد زكي باشا الآخر. أحمد زكي عاكف كان باشا لعشرين يوما فقط، ولقب الباشا بمصر الملكية كان يعطى فورا لكل من تولى منصبا وزاريا. وقد عين أحمد زكي عاكف وزيرا للشؤون الاجتماعية قبل ثورة يوليو عام 52 بعشرين يوما، فنال الباشوية وأفلتت منه الوزارة. فلماذا لا يذكر الناس اسمه مقرونا بلقب باشا؟ السبب أنه أنجز في حياته ما لا يستطيع أن ينجزه مئة باشا. كان تلميذا نابها في السويس، وانتقل الأهل إلى القاهرة وهو على عتبة المدرسة، وتفوق في الدراسة ودخل مدرسة المعلمين وصار معلما ثم ناظرا ثم إلى إنجلترا، حيث درس الكيمياء وحصل على الدكتوراه، وأتبعها بدكتوراه أخرى في العلوم، وعاد إلى مصر فكان فيها أستاذا فمديرا لمصلحة الكيمياء. وأسماء مناصبه ومراتبه موجودة على الإنترنت لمن يريد التوثيق. ولكن أبا الكيمياء في مصر كان شعلة نشاط، عمل رئيسا لتحرير المصور بضع سنين، وكان يجيد العربية إجادة جعلته عضوا في مجمع اللغة، بخلاف علمائنا اليوم الذين يفتخر بعضهم بضعف عربيته. وقرأ أحمد زكي الأدب البريطاني غير مكتف بالعلم، أعجبته مسرحية جان دارك لبرنارد شو فترجمها ونشرها في لجنة التأليف والترجمة والنشر التي ساهم في تأسيسها مع قريبه العالم المشهور أحمد أمين، وترجم لنا قصة الكيمياء في كتاب سماه بواتق وأنابيق، وقصة الميكروب في كتاب هذا اسمه. وحدثنا أحمد زكي عن السماء وعن الأرض في كتابين اختار لهما اسمين يشيان بنزعته الأدبية، مع الله في السماء ومع الله في الأرض. ثم كان أحمد زكي على موعد مع القدر، كان في 62 من عمره وكان فيه نشاط جم، وجاءته دعوة كويتية، دعوه كي ينشئ صرحا ثقافيا باذخا شامخا. وقال أحمد زكي وهو العالم والأديب وصاحب النظرة الصحفية الثاقبة، قال: لا بد من فتاة الغلاف، ولا بد أن تكون عربية حتى يعرف العربي أن الجمال موجود في بلده لا عند الشقراوات، ولا بد من الألوان، نعم حتى في عام 58، ولا بد من باب للطرائف وباب للدردشة وحتى باب للفكاهات. وصدر العدد الأول من مجلة العربي وكان مزيجاً عجيباً، فيه آخر أخبار العلم مع ترفيه طيب بغير إسفاف، ومسابقات ومقالات عن العقل الإلكتروني. وكان أحمد زكي ينقل إلينا أخبار تطوير الحاسوب أولاً بأول، وكان يسميه العقل الإلكتروني. ظل أحمد زكي يشرف على مجلة العربي ويكتب نصف أبوابها 17 سنة، وعلم جيلا من العرب. رحم الله أحمد زكي، توفي وقد تجاوز 80، وكان شلال عطاء وشعلة نشاط. حياة أحمد زكي تقول لنا: العلم يكون باللغة العربية.

أي امرأة تضوع ياسمينا وتمنح مفردات الشعر نشوة، خذي عني صباحات التمني وصب العشق في فنجان قهوة. السلام عليكم.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: عشان ما تاخذ طابور طويل وتكره الزحام الكثير، جرب استلم فلوسك من أي وكيل أو أودعها لحسابك مباشرة في بنك الشمول عبر شبكة شمول باي. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أخت المواطنة، من آثار داء السكري على الصحة

0: التوقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.
1: من سما مدينة الخليج العربي حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان حيث نسيم البحر وهدوء المكان، تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي. مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة، كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

0: عزيزي السائق،
1: من أجل سلامتك وسلامة جميع مستخدمي الطريق، التزم بالسرعة المحددة وتجنب التجاوز الخاطئ،
0: واحرص على احترام إشارة المرور، فثوان من التهور قد تتسبب في خسائر لا تعوض. وأثناء القيادة
1: ابقي هاتفك بعيدا عن يديك، مكالمة أو رسالة يمكن أن تنتظر،
0: أما الأرواح
1: فلا يمكن تعويضها.
0: كما ندعو أولياء الأمور إلى عدم السماح للأطفال بقيادة المركبات أو الدراجات النارية حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين، فحمايتهم تبدأ بالوعي والمسؤولية.
1: معا نجعل طرقنا أكثر أمانا بالالتزام والوعي واحترام قواعد المرور.
0: وتذكر دائما أن القيادة الأمينة ليست خيار بل مسؤولية تجاه نفسك وأسرتك ومجتمعك. مع تحيات شرطة السير بمحافظة عدن ومنظمة رعاية الأطفال.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك دولية وتحتاج من يوصلها لك؟ خدمة السويفت متاحة لك ولأي دولة في العالم من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال وقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، يجب تجنب الطرق الغير صحية للتعامل مع الضغوطات النفسية، مثل استخدام الأدوية أو الحبوب للاسترخاء بدون استشارة الطبيب المختص، النوم كثيراً، الإفراط في الأكل وخصوصاً الغير صحي، الانسحاب من الأنشطة الاجتماعية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكاني.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: من سماء مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى

على ضفة في ساحل أبيان، حيث نسيم البحر وهدوء المكان. تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي، مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة، كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

0: عزيزي السائق،
1: من أجل سلامتك وسلامة جميع مستخدمي الطريق، التزم بالسرعة المحددة وتجنب التجاوز الخاطئ،
0: واحرص على احترام إشارة المرور، فثوان من التهور قد تتسبب في خسائر لا تعوض. وأثناء القيادة
1: ابقي هاتفك بعيدا عن يديك، مكالمة أو رسالة يمكن أن تنتظر،
0: أما الأرواح
1: فلا يمكن تعويضها.
0: كما ندعو أولياء الأمور إلى عدم السماح للأطفال بقيادة المركبات أو الدراجات النارية حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين، فحمايتهم تبدأ بالوعي والمسؤولية.
1: معا نجعل طرقنا أكثر أمانا بالالتزام والوعي واحترام قواعد المرور.
0: وتذكر دائما أن القيادة الأمينة ليست خيار بل مسؤولية تجاه نفسك وأسرتك ومجتمعك. مع تحيات شرطة السير بمحافظة عدن ومنظمة رعاية الأطفال.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: ساعات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: إدارتك المالية أسهل وحساباتك دقيقة. استكشف تطبيق شمول موبايل من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جلد أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالات مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: يا هلا فيكم في بيت أنشطة ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
6: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، لتجنب مضاعفات مرض السكري يجب عليك تحري اعتلال الشبكية السكري الذي يسبب العمى، ضبط مستوى الدهون في الدم لتنظيم مستويات الكوليسترول، تحري العلامات المبكرة لأمراض الكلى المتعلقة بداء السكري، الاهتمام بالقدمين. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية

0: مع ليجا دايما منورين.
1: من سما مدينة الخليج العربي حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان حيث نسيم البحر وهدوء المكان تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي. مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة. كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

0: عزيزي السائق،
1: من أجل سلامتك وسلامة جميع مستخدمي الطريق، التزم بالسرعة المحددة وتجنب التجاوز الخاطئ،
0: واحرص على احترام إشارة المرور، فثوان من التهور قد تتسبب في خسائر لا تعوض. وأثناء القيادة
1: ابقي هاتفك بعيدا عن يديك، مكالمة أو رسالة يمكن أن تنتظر،
0: أما الأرواح
1: فلا يمكن تعويضها.
0: كما ندعو أولياء الأمور إلى عدم السماح للأطفال بقيادة المركبات أو الدراجات النارية، حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين، فحمايتهم تبدأ بالوعي والمسؤولية.
1: معا نجعل طرقنا أكثر أمانا بالالتزام والوعي واحترام قواعد المرور.
0: وتذكر دائما أن القيادة الأمينة ليست خيار، بل مسؤولية تجاه نفسك وأسرتك ومجتمعك. مع تحيات شرطة السير بمحافظة عدن ومنظمة رعاية الأطفال.

وداعك لي صعيب كله جاي يا حبيب وداعك لي صعيب مالي في اللوك يا نصيب والعاد

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: إلى الأمهات والآباء، إلى الشباب، وإلى كل أسرة تهتم بصحة أطفالها النفسية، إذا لاحظتم على أنفسكم أو أطفالكم الحزن أو الخوف أو القلق، ذلك لا يعني بالضرورة بأنك مريض نفسي. أنت فقط تحتاج لمن يسمعك ويساندك عبر مختصين مدربين لفهم مشاعركم وتقديم الدعم النفسي المناسب لكم. لذلك تقدم لجنة الإنقاذ الدولية خدمة الخط الساخن للدعم النفسي والاجتماعي. اتصل الآن بالرقم 83-522. الخدمة مجانية وسرية بالكامل من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 4 عصراً.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان، حيث نسيم البحر وهدوء المكان. تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي، مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة، كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

0: عزيزي السائق،
1: من أجل سلامتك وسلامة جميع مستخدمي الطريق، التزم بالسرعة المحددة وتجنب التجاوز الخاطئ،
0: واحرص على احترام إشارة المرور، فثوان من التهور قد تتسبب في خسائر لا تعوض. وأثناء القيادة
1: ابقي هاتفك بعيدا عن يديك، مكالمة أو رسالة يمكن أن تنتظر،
0: أما الأرواح
1: فلا يمكن تعويضها.
0: كما ندعو أولياء الأمور إلى عدم السماح للأطفال بقيادة المركبات أو الدراجات النارية حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين، فحمايتهم تبدأ بالوعي والمسؤولية.
1: معا نجعل طرقنا أكثر أمانا بالالتزام والوعي واحترام قواعد المرور.
0: وتذكر دائما أن القيادة الأمينة ليست خيار، بل مسؤولية تجاه نفسك وأسرتك ومجتمعك. مع تحيات شرطة السير بمحافظة عدن ومنظمة رعاية الأطفال.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
6: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، اغسل يديك بالماء والصابون بعد رعاية الأشخاص المصابين بالكوليرا أو بعد لمسهم أو لمس البراز أو القي أو أدواتهم الشخصية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.
4: من سما مدينة الخليج العربي حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان حيث نسيم البحر وهدوء المكان تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي. مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة. كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

0: عزيزي السائق،
1: من أجل سلامتك وسلامة جميع مستخدمي الطريق، التزم بالسرعة المحددة وتجنب التجاوز الخاطئ،
0: واحرص على احترام إشارة المرور، فثوان من التهور قد تتسبب في خسائر لا تعوض. وأثناء القيادة
1: ابقي هاتفك بعيدا عن يديك، مكالمة أو رسالة يمكن أن تنتظر،
0: أما الأرواح
1: فلا يمكن تعويضها.
0: كما ندعو أولياء الأمور إلى عدم السماح للأطفال بقيادة المركبات أو الدراجات النارية، حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين، فحمايتهم تبدأ بالوعي والمسؤولية.
1: معا نجعل طرقنا أكثر أمانا بالالتزام والوعي واحترام قواعد المرور.
0: وتذكر دائما أن القيادة الأمينة ليست خيار، بل مسؤولية تجاه نفسك وأسرتك ومجتمعك. مع تحيات شرطة السير بمحافظة عدن ومنظمة رعاية الأطفال.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم
1: عدن الغد صوت كل الناس.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: صلي على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء المتجدد معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا في هذا المجلس المبارك وفي هذه الحلقات المباركة ممن يزيدهم الله تعالى علما وهدى وتوفيقا. أيها الأحبة الكرام، كنا تكلمنا في حلقات ماضية بشيء من التفصيل حول أحكام الصلاة وحول ما يكره في الصلاة وما يستحب فيها، وذكرنا لكم أيضا بعض ما سنه النبي صلى الله عليه وسلم أن نفعله في صلاتنا. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يردد بين أصحابه دائما قائلا: خذوا عني مناسككم في الحج وفي الصلاة. كان يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. فالأصل أن المرء إذا أراد أن يصلي أن يصلي كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي. فكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي؟ كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يصفون ذلك. مثلا مالك بن الحويرث كان يصف ذلك للصحابة ويصلي أمامهم، وكان ربما قال: لأصلين لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يصليها. أبو هريرة كان يفعل ذلك، أيضا عائشة رضي الله تعالى عنهم جميعا كانوا يفعلون ذلك. ف يعني اتباع منا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في تعليمه لأصحابه لما صلى أيضا على المنبر ورآه الناس، لعلنا إن شاء الله اليوم أن نطبق لكم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. ولأجل أن نأخذ هذا يقينا تاما، أحضرت معي أحد الإخوة الشباب من حفظة كتاب الله عز وجل، لعله أن يعني يطبق لنا مثل هذه الأفعال التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها، ونتبع إن شاء الله تعالى في ذلك. تفضل يا سيف. السلام عليكم. والخير، كيف حالك؟ عساك طيب. عاد بعد الغترة حتى ناخذ راحتنا شوي. الآن أخونا سياف من حفظة كتاب الله وسوف يبين لنا الآن كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. السنة هي والإخوة والأخوات إذا أراد أن يصلي أن يجعل بين يديه سترة. السنة للمصلي أن يجعل بين يديه سترة. هذه السترة تكلمنا عنها سابقا وقلنا أنه إذا كان في مسجد أن يجعل بين أن يأتي إلى درج أو نحوه ويصلي وراءه ويجعل بينه وبين السترة كما بين سياف الآن وبين مثلا هذه السترة. نفرض أن السترة هنا فتكون ما بينه وبين السترة على هذه الطريقة، وهذه قرابة الثلاثة أذرع، يعني قرابة متر وثلاثين سنتي تقريبا. يكون بين موضع سجوده وبين السترة شبر، فيأتي ويستقبل القبلة لأجل صلاته. أول شيء يتوضأ وضوءا تاما ثم يستقبل القبلة لأجل صلاته. يرفع يديه تجاه القبلة. ارفع يدينك سياف. يرفع يديه، ممتاز، تجاه القبلة، وتكون اليدان تجاه القبلة. لو قربتم الصورة على اليدين حتى يكون واضحا أكثر. نعم، تكون بهذه الصورة. طبعا الأصابع لا تكون مضمومة ولا تكون مفرجة، لا، تكون الأصابع عادية هكذا. خل أصبعك الثاني عادي، تكون هكذا، لا تكون مضمومة لأن الضم يكون في السجود، ولا تكون مفرجة لأن التفريج يكون في الركوع. تفريج يكون في الركوع، أما في القيام فإنه يكون بهذه الصورة. طبعا يجوز أن تجعل اليدين هنا تجاه المنكبين، تجاه المنكب، ويجوز أن تجعل اليد هنا، ارفع اليد الثانية معها، تجاه الأذنين، ويجوز أن تجعل بينهما هنا. فافعل عطنا الأولى يا سياف اللي تجاه المنكبين، سوها، أحسنت، عند الأذنين، ممتاز، بينهما، ممتاز. هذا هو السنة أن تكون اليدين عليه. من أخطاء الناس يا جماعة في الصلاة أنك تجده يسجد، أنه تجده يكبر هكذا، الله أكبر، كبر يا سياف، خطأ كذا، يفعل بيديه هكذا أو نحو ذلك، هذا كله خطأ. الأصل أن يرفع اليدين كما رفعها سياف بهذه الطريقة. إذا كبر يجعل يديه على صدره، يجعل يديه على صدره. الصدر حدوده من العظام هنا، من انفصال العظام هنا إلى التقائها هنا، هذا كله اسمه عظم، اسمه صدر، هذه كلها عظام الصدر. ضع يديك على صدرك، نعم، إن شاء أن يضعها هنا اليدين، أو أن يضعها هنا جاز، أو أن يضعها، أهم شيء أنها تكون على الصدر، من هنا إلى هنا هذا كله صدر. بعض الناس يضع يديه على بطنه هنا، طيب، وصلاته صحيحة، ما نقول أن الصلاة باطلة، الصلاة صحيحة عموما، لكنه الأفضل ألا يضعها هنا، وبعضهم يجعلها تحت أحيانا بهذه الصورة، وبعضهم يسدل يديه، أسدل يديك، كل هؤلاء صلاتهم صحيحة، ما نقول صلاتهم باطلة، لكن الأولى أن يضع يديه على صدره. بعض الناس يضع يديه على قلبه هنا الجهة اليسرى، وين يسرك، هنا يضعها، وهذا خطأ. الأصل أيضا أن لا تكون اليد هنا، أن تكون اليد على الصدر كما كانت مرة الأولى، اعملها يا سيار، نعم، هكذا. طيب، طبعا توضع اليد اليمنى على اليد اليسرى، تكون اليد اليمنى على اليد اليسرى. كيفية وضع اليدين عندنا ثلاث صور لها، إما أن توضع اليدين هكذا، خلني أنا بعملها بعدين طبق سيافها، أن تعمل، أجعل الكاميرا على يدي، أن تجعل اليد اليمنى على اليد اليسرى هكذا، هذه الحالة الأولى، أو أن تجعل أن تقبض عليها، يعني إما أن يجعلها هكذا أو أن يقبض عليها. الحالة الثانية أن يجعل الرسغ في بطن اليد هكذا، طيب. الحالة الثالثة أن يقبض عليها. الحالة الرابعة أن يجعل الرسغ على الرسغ هكذا. الحالة السادسة أن يقبض عليها. هذه بين أيدينا ست حالات، إما أن تكون الكف على اليد، على الكف، أو أن تكون الكف على الرسغ، أو أن تكون الكف على يعني على بقية الذراع. عطنا الحالات، حفظتها؟ يلا ورينا. هذه الحالة الأولى، ممتاز. اجعل الكاميرا على يده بالضبط حتى تكون واضحة، ممتاز، ممتاز. هذه الحالة الأولى، عطنا الحالة الثانية، ممتاز، ممتاز. هذه الحالة الثانية أن يكون الرسغ في بطن اليد اليسرى اليمنى. عطنا الثالثة، قدم يدك شوي، ممتاز. هذه الحالة الثالثة كلها حالات يجوز أن يفعلها المصلي. طبعا قد يفعلها هذه مثلا من كان بدينا أو من كان نحيفا أو نحو ذلك، كل واحد يفعل بحسب الطريقة التي يعني يشاؤها. إذا كبر وجعل يديه على صدره، يقرأ أول شيء سورة، يقرأ دعاء الاستفتاح، ثم بعد ذلك يقرأ، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ويقرأ سورة الفاتحة. يلا اعمل هذه سيف، اقرأ دعاء الاستفتاح، حافظه. سبحانك اللهم،
3: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك.
2: أحسنت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم،
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
4: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
5: اسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الاسمنت.
6: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة، تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
7: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة، أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
6: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80,047.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: عطنا الفاتحة.
2: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: أحسنت. إذا كان المأموم وراء الإمام فإنه إذا قال الإمام هذه، إذا انتهى الإمام من ذلك يبدأ المأموم يقرأ الفاتحة التي يقرأ المأموم الفاتحة، ثم يقرأ الإمام ما بعدها. اقرأ أي سورة قصيرة.
2: قل الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: ممتاز. بعد ذلك يرفع يديه مكبرا ويركع. يلا نفس التكبير الأول، ارفع يديك مرة ثانية، خلي الكاميرا بس تركز عليك، ارفع يديك مثل تكبيرة الإحرام. الآن يا جماعة يرفع يديه هكذا ويقول الله أكبر ويركع. اركع.
2: الله أكبر.
1: ركوع. نعم، هذا الركوع هو السنة، ولو لاحظتم معي لا فرج أصابعك على الركبتين. أيوه ممتاز كذا. لا لاحظتم معي، لو وجدتم إن شئت أن تضع الكاميرا هنا على يده، تكون الأصبع مفرجة على الركبة بهذه الصورة، تكون الأصبع ممتاز مفرجة على الركبة كأنه يمسك الركبة. هذا الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، أن تفرج الأصابع على الركبتين وأن يكون الظهر مستويا. طيب ارفع يا سياف، تعال خل وجهك من هنا، اركع ركوع ثاني.
2: الله
1: ممتاز. هذا الركوع هو السنة اللي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث أن يكون ظهره مستوي مع رأسه. بعض الناس يخفض رأسه كثيرا، اخفض لي رأسك بس وخل ظهرك مستويا مع الظهر، ويكون ينظر. وين تنظر يا سياف؟
2: موضع السجود.
1: إلى موضع السجود، ممتاز. من أخطاء الناس أنك تجد بعضهم أحيانا يبالغ في السجود، في الركوع، اركع اركع أكثر، هذا خطأ. بعض الناس يركع هكذا، وبعض الناس لا، يكون رافع قليلا، ارفع. بعض الناس يركع هكذا وهذا خطأ. الأصل يا جماعة أن يكون الركوع ركوعا تاما مثل ما ركع أخونا سياف الآن بهذه الطريقة. طيب ارفع من ركوعك. سمع الله،
2: سمع الله من حمده.
1: أحسنت. ضع يديك على صدرك. نعم، هذا أيضا، اجعل وجهك هنا. هذا أيضا يفعله. اركع وارفع مرة ثانية حتى ينتبه معنا الأخوة والأخوات.
2: الله أكبر.
1: أيوة. سبحان
2: ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم.
1: أيوة.
2: سمع الله من حمده.
1: ربنا ولك الحمد. أحسنت. هذه أيضا يفعلها عند الرفع من الركوع، يرفع يديه. الآن كم مرة رفعت يدك هكذا يا سياف؟ المرة الأولى عند الإحرام صح؟ والمرة الثانية عند الركوع، المرة الثالثة عند الرفع من. ممتاز، هذه ثلاث مواضع رفع فيها يده. هنا مسألة لم نذكرها، فعند بداية تكبيرة الإحرام، عند بداية تكبيرة الإحرام متى يتلفظ بالإحرام ومتى يحرك يديه؟ لنا ثلاث هيئات، شوف أنا بعملها يا سياف بعدين أعمل مثلي، زين ركز معي. الحالة الأولى أن يرفع يديه ثم يقول الله أكبر ثم يحرك يده، هذه الأولى، يعني أن يتلفظ ثم يحرك هكذا الله أكبر ثم يحرك.

0: بعض الناس في أثناء سجوده يفرج أصابعه، وهذا خطأ. الأصل أن الأصابع تضم في أثناء السجود. بعض الناس يجعل يده هنا، حطها عند ركبتك، طيب، وهذا خطأ أيضا. الأصل أن اليد تكون هنا، رجعها مكانها. الأصل أن اليد تكون هنا. كذلك من الأخطاء أن بعض الناس يلصق بطنه بفخذيه، كمان زيادة هكذا. بعض الناس يسجد بهذه الطريقة فيكون بطنه ملتصقا بفخذيه، وهذا إذا خطأ. الأصل أن يفرج بينهما، مد رأسك شوي، أن يفرج بينهما، وأن يكون هناك مجافات بين البطن وبين الفخذين وبين العضد وبين الجنبين. هذه أيها الإخوة والأخوات مجموعة من الأخطاء التي تقع من الناس في سجودهم. كذلك من الأخطاء أن بعض الناس يسجد على جبهته فقط. اسجد على جبهتك، ها، ارفع كمان. بعض الناس يسجد على الجبهة فقط دون أن يصيب الأنف الأرض، وهذا أيضا خطأ. الأصل أن الجبهة وأن الأنف، كلا هذين الشيئين، كلاهما يكون في حال السجود يكون ساجدا عليهما. كذلك من الأخطاء أن بعض الناس تجد أنه اجلس يا سياف، تجد أن بعض الناس أثناء الجلوس في الصلاة يسجد هكذا، يسجد يجعل يده بهذه الطريقة على الأرض، وهذا بلا شك أيضا أنه خطأ. اعملها يا سياف واسجد. نعم، شوف كيف اليد وضعها، شوف كيف اليد، هذا خطأ أيضا. طيب سياف، في طريقة ثانية، قم. بعض الناس يسجد هكذا، يضع يدينه هكذا، اعملها. ممتاز. بعض الناس يسجد هكذا فعلا، وهذا بلا شك أنه أيضا من أخطاء السجود، ولا يجوز له أن يصلي بهذه الطريقة. أو أحيانا يقرب هذه اليد، يفعل هالطريقة ويقربها عند ركبته. قربها عند ركبتك، قربها أكثر، جرها أكثر، إيه هكذا يفعل، وهذا بلا شك أنه خطأ. إذن السجود الشرعي هو السجود الذي فعله أول مرة. ها، اعملنا السجود الشرعي. السجود هذا أن يجعل اليدين مضمومتين تجاه القبلة، وأن يجعل الرأس بينهما. طيب قل الله، قل ماذا تقول في السجود يا سياف؟
1: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى.
0: بيض الله وجهك، اجلس يلا بين السجدتين.
1: الله أكبر،
0: أحسنت. هذه الجلسة التي بين السجدتين والتي سن النبي صلى الله عليه وسلم أن تفعل، انظر إلى القدمين كيف تكون في حال الجلسة التي بين السجدتين. انظر كيف القدمين تكون، الرجل منصوبة، تكون الرجل منصوبة. سياف عطني وجهك عندي، اجعل اجلس، خل ظهرك للكاميرا. ايوه ممتاز ممتاز. هكذا السنة ان تكون القدمان عند السجود، السنة ان تكون القدمان عند السجود بهذه، عفوا، عند الجلسة بين السجدتين، عند الجلسة بين السجدتين بهذه الطريقة. ان ينصب رجله، ان ينصب رجله انت ناصب اليمنى، ها، نعم، ان ينصب رجله اليمنى وان يفترش رجله اليسرى، ان يفترش رجله اليسرى وان ينصب رجله اليمنى. هذا هو السنة في حال الجلسة بين السجدتين، وكذلك في حال التشهد الاول، وكذلك الصلاة التي ليس فيها الا تشهد واحد، مثل صلاة السنة الفجر والسنن، مثل صلاة الضحى وغيرها. السنة ان يجلس هذه الجلسة. طيب تقدر تجلس لي الجلسة التشهد الأخير، تورك، ما شاء الله عليك، والله أنك بطل. هذا يسميها العلم التورك، التورك. والتورك أن ينصب رجله اليمنى وأن يخرج رجله اليسرى من تحت ساقه الأيمن. شوف، نصب رجله اليمنى وأخرج رجله اليسرى من تحت ساقه الأيمن. طيب اعملها لي ببطء سياف حتى يشوفونها المشاهدين ويتعلمونها. ها الآن هو جالس، شوف كيف يفعل. ها شوي شوي، أيوة ممتاز. بهذه الطريقة، شوف كيف أخرج رجله اليسرى ونصب رجله اليمنى. وهذا هو الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، في صلاة الظهر والعصر والعشاء والمغرب، كلها كان يفعل مثل هذه الطريقة. طيب في طريقة ثانية للتورك تعرفها؟ والله أنك بطل. نعم، أنا ظنيتك ما أنت بجايبها. هذه الطريقة الثانية، أن يخرج رجله اليسرى، يخرج رجله اليسرى بين ساقه وفخذه اليمنى. في طريقة ثالثة، هذه ما أخذتها. طيب أرجع رجلك، عطنا الطريقة الأولى، هذه الطريقة الأولى والطريقة الثانية التي فعلها. في طريقة دقيقة، وقت الحلقة انتهى لكن سنأتي به بسرعة. اجعل وجهك من الوجه هذا، ايوه، قف كما كنت أول مرة. طيب

0: الركعة إذا قام تدري اجلس للتشهد الأول، اجلس للتشهد الأول. طيب حافظ التشهد الأول، يلا عطني.
1: تحيات لله والصلاة والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله.
0: بيض الله وجهك، جزاك الله خير. هذا هو التشهد الأول. السنة أن يعقد الخنصر والبنصر، أن يعقد الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام والسبابة، ويحلق الإبهام والوسطى ويحرك السبابة بهالطريقة. ورنا يا سياف، ممتاز. طبعا هذا التحريك ليس كثيرا، بعض الناس يحرك كثيرا في أثناء الصلاة، ليس كثيرا لا، بل يحرك يعني بحيث أنه لا يكون يعني مشغلا له أو مشغلا الذي بجانبه. فإذا قال مثلا التحيات لله، كلما جاء ذكر الله يرفع يده، يعني يقول مثلا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا، بحيث هذه الطريقة. أما بعض الناس الذي يفعل هكذا كثيرا أثناء صلاته، فهذا أيضا خلاف السنة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها. طيب قم إلى الركعة الثالثة. إذا قام إلى الركعة الثالثة يرفع يديه، ممتاز، يرفع يديه ويضعهما على صدره، يرفع يديه ويضعهما على صدره أيضا. وفي الركعة الثالثة تعلمون أنه لا يقرأ إلا سورة الفاتحة فقط دون أن يقرأ بعدها شيء. طيب انتهينا من الركعة الثالثة، اجلس للتشهد الثاني. ممتاز، اتفقنا ان في تورك. ها، هذا التشهد الثاني يحرك ضم اصابع يدك اليمنى، لا مثل ما فعلنا في التشهد الاول، الاشاره بالاصبع. ايوه ممتاز. انتهى من التشهد، افرض انك الان انتهيت من التشهد، اذا انتهى من التشهد يقرا سوره اذا انتهى انك حميد مجيد، يقرا بعد ذلك ما يتعلق ب، أو تدري أعطنا التشهد نشوف، يلا التحيات من بداية.
1: التحيات لله والصلاة والطيبات. السلام عليك ورحمة السلام عليك يا النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله،
0: أشهد أن لا إله،
1: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وقنا من عذاب النار، اللهم وقنا من عذاب القبر، اللهم وقنا من شرورة المسيح الدجال.
0: بيض الله وجهك، انتهينا، سلم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
0: طيب تذكر يا سياف أخطاء يقعون فيها الناس في السلام، تذكر شيء ولا أذكرك؟ أذكرك. طيب من الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس أنك تجد أنه يلتفت قبل أن يتلفظ، يعني مثلا تجده وجهه هكذا انتهى إنك حميد مجيد، يلتفت ثم يقول السلام عليكم ورحمة الله. الأصل أنه يقول السلام عليكم ورحمة الله ثم يلتفت، هذا من السنة. كذلك من الأخطاء التي عند بعض الناس أنه يقول قل السلام عليكم ورحمة الله،
1: السلام عليكم ورحمة الله،
0: بعدين يرجع هنا ويهز راسه ثم
1: السلام عليكم.
0: هذه ما ترى بعض الناس يفعلها، هذه أيضا من أخطاء الناس، يلا يفعلها حتى الناس ينتبهون أنها خطأ.
1: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم.
0: أنا ما أدري حقيقة الهزة هذه من أين جاءوا بها، ولم تثبت على النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه. كذلك من أخطاء الناس في السلام أنك تجد بعضهم يلتفت كثيرا حتى يراقب اللي وراه، يشوف من صلى ومن لم يصلي. يلا سولنا هالحركة.
1: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم.
0: نعم يلتفت.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

أنت مستعد لتحدي نفسك وإظهار مهاراتك؟ أهلا بكم في عالم التنافس، انضموا إلينا وكونوا جزءا من تجربة مليئة بالتحديات في برنامج المسابقات حدد مسارك ثلاثة، معي أنا مواهب الجيلاني. نهدف لتعزيز الروح الرياضية والإبداع وإضافة المعلومات. كونوا على الموعد في الرابعة من كل أربعاء لتكن أنت هو الرابح معنا.

يا مساء الخير يا مساء السعادة، يقولون دائما للمساء حكاية وأنتم أجمل حكايات هذا المساء. مستمعين الكرام متابعين الأحبة، نرحب فيكم وبكل من بينضم إلينا إلى برنامجنا، برنامج المسابقات حدد مسارك الذي يأتيكم كل أربعاء الساعة 4 عصرا. بكون معكم أنا مهبة الجيلاني من إعداد والتقديم، ويرافقني زميلي المخرج المتميز عاصم حكيم. طبعا معنا مسابقات مليئة بالحماس والتشويق، معنا اليوم أسئلة متنوعة ومنافسة ممتعة وفرص للفوز تنتظركم أو تنتظر أصحاب الإجابات السريعة والصحيحة. جهزوا معلوماتكم وكونوا على استعداد لخوض أجواء من التحدي والمتعة. نتمنى لكم وقتا سعيدا معنا وحظ وافر للجميع. وطبعا قبل ما أن نبدأ برنامجنا، نشوف راعي برنامجنا والذي هو اليوم فرقة منارة عدن لتنظيم الحفلات والمناسبات والفعاليات بكافة أنواعها. نشوف راعينا ونرجع نستقبل أول اتصالاتكم.

0: يا حيا ويا مرحبا مستمعينا الكرام، متابعينا الأحبة في كل مكان بتتابعونا على تردداتنا 899 و959 وبثنا المباشر على صفحتنا، صفحة راديو عدن الغد في الفيسبوك. طبعا أرقام برنامجنا هي 781-95-21-21 والرقم الأرضي 387-9-1-3. طبعا احنا بنتظر اتصالاتكم علشان تكونوا رابحين مع راديو عدن الغد. ومعنا عاصم، معنا اتصالات، نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونستقبل اول اتصال. وقالوا يا مساء الانوار.
1: لا مساء النور
0: علينا وعليك وعلى كل المستمعين الاحبة في كل مكان، فوق الباصات، في المقاهي، في البيوت، اي مكان بيستمعوا لنا، يا حيا ومرحبا بهم. من معنا نتعرف عليك؟
1: مصطفى احمد عبد علي.
0: مصطفى احمد عبد علي من فين؟
1: من تعز.
0: من تعز، يا حي بك يا مصطفى، كيف حالك يا مصطفى؟
1: الحمد لله.
0: اول مره بتكلمنا ولا كلمتنا من قبل يا مصطفى؟
1: اتكلمت اكثر من 10 مرات.
0: يا سلام عليك مصطفى، كيف الحماس؟ اكيد الف
1: اكيد.
0: يلا نشوف السؤال وعاصم حكيم. مصطفى سؤالك عبارة عن مثل، المثل بيقول مش كل ما يلمع
1: ذهب.
0: يا سلام عليك، دخلت السحب معنا وإن شاء الله تكون أحد الرابحين معنا اليوم. عاصم، معنا اتصال جديد، نقول ألو.
2: عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من معايا؟
2: شكري باقسير حضرموت.
0: يا حيا بمتابعنا الدائم شكري باقسير من حضرموت، كيف حالك يا شكري؟
2: الحمد لله، كيفكم انتو؟ كيفكم طيبين؟ البحري طارق من الإذاعي، مقدمة البرنامج موهوبة.
0: الله يسعدك إن شاء الله. كيف حضرموت؟ كيف الأجواء في حضرموت؟
2: الحمد لله الأجواء نار في نار،
0: كلنا عندنا حر طبعا. طيب يا شكري، شكري مستعد للمسابقة؟
2: إن شاء الله.
0: كيف الحماس يا متابعنا الدائم؟
2: إن شاء الله 100%.
0: يلا يا عاصم نشوف السؤال لشكري. في مثل بيقول لا تحكم على الكتاب من؟
2: عنوانه.
0: عنوانه أو؟ الكتاب يجي إيش بمقدمته؟
2: عنوانه
0: أو غلاف؟ أو غلافه.
2: أو غلافه، نعم.
0: يا سلام عليك، إجابة صحيحة، دخلت السحب معنا وإن شاء الله تكون أحد الرابحين معنا اليوم. ونقول ألو.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا حيا ومرحبا، من معايا؟
3: فايز عبد محمد.
0: من؟
3: فايز عبد محمد.
0: فايز عبد محمد، من وين يا فايز؟
3: من تعز.
0: من تعز العز، وإن شاء الله تكون فايز معنا اليوم. يلا يا فايز، كيف حماسك للمسابقة؟
3: تمام.
0: كيف معلوماتك، قوية؟
3: يلا.
0: يلا يا عاصم نشوف السؤال. السؤال بيقول من هو القائل دع الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا إذ حكم القضاء؟ هل هو الإمام علي بن أبي طالب أم الإمام الشافعي أم المتنبي؟
3: الشافعي.
0: الشافعي، إجابة صحيحة، دخلت السحب معنا وإن شاء الله تكون أحد الرابحين معنا اليوم. عاصم، نأخذ اتصال جديد.
4: ألو.
0: ألو يا حيا ومرحبا.
4: السلام عليكم.
0: طبعا فايز دخل معنا السحب لأن ورقته سقطت، لكن الآن رجعناها. عاصم، ما الو.
4: ايوه السلام عليكم.
0: يا حيا ومرحبا، من معانا؟
4: كيف حالك؟
0: الحمد لله.
4: الحمد لله على السلامة.
0: الله يسلمك ويعافيك يا رب.
4: الله يعطيك العافية.
0: امين يا رب العالمين. هذه القزعة قد تقضي على الناس كلها.
4: اكيد.
0: لازم تدور علينا.
4: الحمد لله.
0: الحمد لله، وانت كيف صحتك؟
4: يعطيك العافية، الحمد لله والله.
0: اسماء صح؟
4: نعم حبيبي.
0: يا حيا بك يا اسماء، كيف حالك؟ تمام؟
4: الله يعطيك العافية، الحمد لله.
0: اسماء عبد العزيز من المعلة صح؟
4: ايوه حبيبتي. ايوه.
0: يا حيا بك يا اسماء.
4: الله يحييك.
0: كيف المعلومات يا أسماء؟
4: إن شاء الله تمام.
0: تتابعينا ولا بطلت يا أسماء؟
4: لا بالعكس والله، تابعكم.
0: إن شاء الله خير.
4: الملاد الوحيد أنتو حقنا.
0: الله يسعدك إن شاء الله.
4: تحياتي العاصم ولناصر فايز.
0: الله يسعدكم، كمان بيوجهوا لك ألف تحية.
4: ولطاقم إذاعة عدن الغد.
0: يلا نشوف السؤال يا أسماء.
4: حبيبتي.
0: يلا. السؤال بيقول يا أسماء، خير جليسا في الزمان
4: الكتاب.
0: يا سلام عليك، إجابة صحيحة، دخلت السحب معنا وإن شاء الله تكوني أحد الرابحين معنا اليوم. عاصم معنا اتصال جديد، ولا نذكر بأرقام برنامجنا؟ طبعا أرقام برنامجنا هي 7-8-1-95-21-21-3-8-7-9-1-3. نقول ألو.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من معايا؟
5: عبد الله محمد عبد الله.
0: عبد الله محمد عبد الله من وين؟
5: من تعز.
0: من تعز، يا حي بك يا عبد الله. عبد الله كيف أجواء تعز؟
5: أمطار ما شاء الله.
0: الله إن شاء الله تكون سقاية خير يا رب، نحن نتمنى كمان يجي عندنا المطر، بس الكثير منهم يتضرروا طبعا بسبب الأمطار لما تجي غزيرة، لكن إن شاء الله ربي ينعم علينا بالخير والعافية وعلى البلاد كامل يا رب العالمين. يلا يا عبد الله مستعد للسؤال؟
5: إن شاء الله.
0: يلا يا عاصم نشوف السؤال مع عبد الله. السؤال بيقول كم عدد لاعبي فريق كرة السلة داخل الملعب؟ هل 5 أم 7 أم 8؟
5: 7.
0: أعطيك محاولة أخيرة. 5 7 8.
5: 8.
0: للأسف يا عبد الله إجابة خاطئة، حاول تكلمنا مرة أخرى وإن شاء الله يحالفك الحظ. ونقول ألو للاتصال اللي بعده. يا حيا ومرحبا.
6: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من معايا؟
6: أمجد.
0: ممكن تعلي صوتك؟
6: أمجد
0: عصم أني ما بسمعش. ألو.
6: أمجد مهيوب.
0: أمجد
6: مهيوب.
0: مهيوب
6: حسان قاسم.
0: حسان قاسم من وين؟
6: تعز.
0: من تعز، يا حيا بأهل تعز. أمجد أول مرة بتكلمنا؟
6: أيوة أول مرة.
0: يا حيا بك، إيش رأيك ببرنامجنا يا أمجد؟
6: رائع جدا.
0: من متى وأنت بتتابع برنامج حدد مسارك أو بتتابع راديو عدن الغد؟
6: من الموسم من رمضان، من بداية رمضان.
0: الله يسعدك، كيف شفت برامجنا يا أمجد؟
6: رائع جدا.
0: هذه شهادة نعتز بها يا أمجد، والله يسعدك، وطالما أول مرة بتكلمنا ندخلك السحب من غير سؤال. ونقول ألو للاتصال اللي بعد. يا حيا ومرحبا.
7: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من معايا؟
7: معك ورد قائد سيف.
0: ورد قائد سيف، طيف ولا
7: طائف؟ طائف.
0: طائف
7: طائف
0: سيف، يا حيا بك يا ورد، الاسم جميل جدا يا ورد.
7: الله يحييك.
0: ورد من وين؟
7: من الحسوة.
0: من الحسوة، يا حيا بك يا ورد. ورد كيف الحماس؟
7: 100%.
0: يا سلام عليك يا ورد، متصلتنا الدائمة برضو ورد. يلا يا عاصم نشوف السؤال. السؤال بيقول يا ورد، ما هي السورة التي لا تبدأ بالبسملة؟
7: التوبة.
0: يا سلام عليك يا ورد، دخلت السحب معنا وإن شاء الله تكوني أحد الرابحين معنا اليوم. عاصم نشوف راعي برنامجنا والذي هم فرقة منارة عدن لتنظيم الحفلات والمناسبات والفعاليات بكافة أنواعها، ونرجع نستقبل المتصلات من متصلين الأحباء.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، متابعينا الأحبة، ما زلنا مستمرين في استقبال اتصالاتكم على رقم برنامجنا 781-25-21-21-387-9-13 في برنامجكم برنامج المسابقات حدد مسارك، كلمونا عشان تكونوا رابحين دوما مع راديو عدن الغط. طبعا مستمعينا الكرام، حابة أنوه لكل من ربح معنا يتواصل معنا على رقم الإذاعة معنا واتساب، تمام، وناخذ اتصال يا عاصم ونقول الو. حيا ومرحبا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معايا؟
1: عثمان.
0: عثمان من؟
1: عثمان نديم. عثمان
0: نديم عثمان، يا حيا بك يا عثمان. من وين بتكلمنا؟
1: معلا.
0: من المعلا، يا حيا بك يا عثمان. عثمان كيف الحماس؟ ألف؟ كيف الحماس؟ كيف الحماس للمسابقة؟ ألف؟ نص نص. يلا شكل معلوماتك نص نص، نشوف السؤال. وعاصم حكيم، عثمان السؤال بيقول: ما هو الشيء الذي له مفاتيح كثيرة ولكن لا يفتح أي باب؟ في خيارات، هل هو الكمان أم البيانو أم الطبلة؟ البيانو إجابة صحيحة، برافو عليك يا عثمان. معلوماتك شوية مهزوزة لكن إن شاء الله بالمرات القادمة بتكون أفضل. يا حيا بك عثمان. وناخذ اتصال جديد ونقول ألو. ألو، مساء الورد، مساء الياسمين، يا حيا ومرحبا. راح الاتصال يا عاصم. نقول ألو. أيوة يا حيا ومرحبا، من معانا؟
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تعرف عليك.
2: محمد حزام فراس.
0: محمد مين؟
2: حزام فراس.
0: حزام فراس من فين؟
2: شرف. شرف.
0: شرف من فين؟
2: من شقرة.
0: من شقرة، يا حيا بك يا محمد. كيف المعنويات؟
2: عالية، 10 من 10.
0: يا لا نحن ما نشيش 10 من 10، نشتي 1000 ولا 100. ايش رأيك يا محمد؟ نشتي 1000 ولا 100. 10 من 10 يعني نص نص. يلا ناخذ السؤال مع عاصم حكيم. السؤال يا محمد بيقول، شوف السؤال سهل جدا، من هو النبي الذي بنى سفينة؟ شوف المغششين اللي جنبك جابوا إجابة صحيحة.
2: أيوة النبي نوح.
0: نوح عليه السلام، يا سلام عليك يا محمد. ناخذ اتصال جديد ونقول ألو.
3: السلام يلا عليكم.
0: يا عاصم وعليكم السلام،
3: معك رباية حداد. حداد
0: يا حيا بمتابعنا الدائم ومتصلنا رباية حداد. حداد
3: يا الله يحييكم.
0: رباية ذكرني، شقرة ولا كرش؟
3: لا من كرش. لا
0: من كرش، يا حيا بك يا ربيح. ربيح ايش اخبارك؟ تمام
3: والله الحمد لله.
0: ربيح كيف الجو عندكم؟ هل في امطار؟
3: لا والله الجو حاري.
0: الله بيعينكم ان شاء الله يا ربيح. ربيح طبعا نروح نشوف السؤال مع عاصم حكيم.
3: يلا.
0: السؤال بيقول يا ربيح، كم عدد اركان الاسلام؟
3: 5.
0: يا سلام عليك يا ربيح، دخلت السحب معنا وإن شاء الله تكون أحد الرابحين معنا اليوم. وناخذ اتصال جديد ونقول ألو.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، يا حيا ومرحبا، من معايا؟
4: صلاح محمد عمر.
0: صلاح محمد عمر، يا حيا بك يا صلاح. من وين يا صلاح؟
4: من عدن كريتر.
0: من كريتر، طبعا ما بسألك كيف الأجواء بكريتر لأنني ساكنة بكريتر. بس والله حتى لو الأجواء بركان، كريتر دائما محببة إلى قلوبنا. صلاح يلا نشوف السؤال مع عاصم حكيم. السؤال بيقول، اللي يزرع المعروف يحصد؟ دائما احنا بندور على ايش؟
4: الحسنات.
0: لا محب.
4: محبة الناس.
0: محبة الناس، يا سلام عليك، إجابة صحيحة، دخلت السحب معنا وإن شاء الله تكون أحد الرابحين معنا اليوم. وناخذ اتصال جديد ونقول ألو.
5: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، الاتصال كله حماس إن شاء الله يضل عند السؤال. من معانا؟
5: معك حنان صالح سيف من اللحق مسامير.
0: حنان صالح سيف من المسامير، يا حي بك يا حنان، كيف حالك يا حنان؟
5: الحمد لله يا أقنوة.
0: الله يسعدك، كيف الأجواء عندكم؟
5: والله قوة عندنا الأجواء
0: الحمد لله. الله يسعدكم حنان، مستعدة للمسابقة بكل حماس؟
5: إن شاء الله بإذن الله.
0: يلا نشوف السؤال وعاصم حكيم. السؤال يقول، عبارة عن مثال والمثل بيقول إذ فاتك القطار لا، عارفة ولا أغير لك؟ ما فيش اختيارات، بس بغير لك. الوقت كالسيف، حنان الوقت كالسيف إذ لم تقطعه. حنان يلا، حنان يلا يلا، قابلك الإجابة الصحيحة. أيوة إجابة صحيحة، دخلت السحب معنا يا حنان، وإن شاء الله تكوني أحد الرابحين معنا اليوم. ونقول ألو يا حيا ومرحبا. ألو ألو
6: ألو،
0: يا حيا ومرحبا، من معنا؟
6: زياد أحمد.
0: زياد أحمد من؟ يا حيا بزياد، من وين يا زياد؟ يا حيا بأهل كريتر. زياد مستعد للمسابقة؟
6: إن شاء الله.
0: يلا يا زياد نروح نشوف السؤال وعاصم حكيم. السؤال بيقول يا زياد، لحظة، ما هو المعدن السائل في درجة حرارة الغرفة؟ هل الزئبق أم ثاني أكسيد الكربون؟ هل الزئبق أم ثاني أكسيد الكربون؟ هل الزئبق أم ثاني أكسيد الكربون؟ آخر محاولة. يا سلام عليك يا زياد، الأسئلة سهلة جدا، ونتمنى أنكم تكونوا تجاوبوا عليها لأنها سهلة جدا. يلا يا عاصم ناخذ اتصال جديد او نشوف راعي برنامجنا. طبعا راعي برنامجنا هي فرقة منارة عدن لتنظيم الحفلات والمناسبات والفعاليات بكافة انواعها.

0: يا حيا ويا مرحبا مستمعينا الكرام متابعينا الأحبة، رجعنا لكم وما زلنا مستمرين في استقبال اتصالاتكم على رقم برنامجنا 781-95-21-387-913. يلا عاصم ناخذ اتصال نقول ألو.
1: السلام عليكم.
0: حيا ومرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معايا؟
1: عبد المجيد محمد. محمد عبد الله.
0: عبد المجيد محمد عبد الله، من فين يا عبد المجيد؟
1: من تعز.
0: من تعز، يا حيا بك عبد المجيد. كيف الأجواء في تعز؟
1: تمام.
0: هل أمطار كما يقولوا؟
1: أيوة.
0: يا سلام، إن شاء الله سقاية خير. كيف يا عبد المجيد، مستعد للمسابقة؟
1: أيوة.
0: يلا نشوف السؤال وعاصم حكيم. من قائل العبارة يا عبد المجيد؟ ما أكثر العبر وأقل الاعتبار؟ هل هو الإمام الشافعي أم الإمام علي بن أبي طالب أم المتنبي؟ يلا يا عبد المجيد، من قال العبارة؟
1: علي بن أبي طالب.
0: علي بن أبي طالب، إجابة صحيحة. دخلت السحب معنا وإن شاء الله تكون أحد الرابحين معنا اليوم وناخذ اتصال جديد ونقول ألو. وعليكم السلام، يا مساء الأنوار.
2: الفل، كيف الحال؟
0: علينا وعليك وعلى المستمعين الأحبة، الفل والكادي والياسمين. كيف حالك؟
2: الحمد لله. بس الحمد لله، منتظرش كثير على التليفون.
0: معليش أخرنا هيك يعني، خلاص نحن ندفع عليك الفاتورة. من معانا نتعرف عليك؟
2: معك زمزم أحمد فضل.
0: زمزم
2: أحمد فضل
0: من القلوعة. يا حيا بأهل القلوعة، كيف حالك؟ تمام يا زمزم؟
2: الحمد لله، الله يرضى عليك.
0: زمزم كيف حماسك للمسابقة؟
2: والله قوية إن شاء الله.
0: قوية؟ كيف معلوماتك؟
2: والله إن شاء الله تكون تمام.
0: إن شاء الله يا زمزم. يلا نروح نشوف السؤال وعاصم حكيم. السؤال بيقول من هو القائل؟ من أطال الأمل أساء العمل. هل الإمام علي بن أبي طالب أم الإمام الشافعي؟
2: الشافعي.
0: زمزم بعطيك محاولة أخيرة.
2: علي بن أبي طالب.
0: برافو عليك يا زمزم، دخلت السحب معنا وإن شاء الله تكوني أحد الرابحين معنا اليوم
1: في الوقت الحالي.
0: ونأخذ اتصال جديد ونقول ألو. حيا ومرحبا، يا مساء الأنوار.
1: الرقم المطلوب مشغول.
0: ألو. يا حيا ومرحبا. ألو، عاصم في اتصال؟ ألو.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من معايا؟ ألو يا حيا ومرحبا.
3: عصام عادل.
0: ممكن تعلي صوتك، ما بسمعكش أخي.
3: عصام عادل.
0: حسام عادل من؟
3: محمد.
0: محمد من وين؟
3: من الضالع.
0: من الضالع، ليش يا حسام تتأخر بالرد؟ حسام انت معانا؟
3: ايوه.
0: حسام بتتابع راديو عدن الغد؟
3: ايوه.
0: بتتابع برنامج حدد مسارك؟
3: ايوه.
0: بيجي ايش من ايام؟
3: الربع.
0: يا سلام عليك، مركز يا حسام. حسام ندخلك السحب من غير سؤال. كنت اشتي اشوفه يا عاصم ايش بيقول. برافو عليك يا حسام، من المتصلين الأصحاء بالأفكار على فكرة. ناخذ اتصال جديد ونقول ألو. ألو. وعليكم السلام، من معايا؟
4: صدام صالح محمد.
0: من وين؟ من وين؟ يا حي بأهل الضالع جميعا. كيف الضالع وكيف الأجواء في الضالع؟ المهم يا صدام، ولا سمعت حاجة من اللي قلته، لكن الله إن شاء الله يبرد عليكم. نأخذ السؤال مع عاصم حكيم. السؤال بيقول يا صدام، أنت معانا؟ أجيب لك سؤال سهل ولا صعب؟ السؤال يقول ما كل ما يتمنى المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. من قال هذه العبارة؟ هل المتنبي أم الإمام علي بن أبي طالب؟ يلا. يا سلام عليك، شاطر يا صدام. الحما خلى صدام يتفاعل ويعرف يجاوب السؤال. ناخذ اتصال جديد يا عاصم، كم تبقى لنا من الوقت؟ الو، يا حيا ومرحبا، مساء الانوار للمستمعين الاحبة في كل مكان. الو عاصم، ما فيش اتصال.
5: الو، السلام عليكم.
0: يا حيا ومرحبا، من معايا؟
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: خالد وليد احمد.
0: عفوا، تعيد الاسم.
5: خالد وليد احمد.
0: خالد وليد احمد، من وين يا خالد؟
5: المعلة.
0: من المعلة، حيا ومرحبا يا خالد.
5: حياكم الله.
0: خالد كيف حالك؟
5: الحمد لله.
0: كيف الحماس؟
5: ألف.
0: يا سلام عليك يا خالد. نجيب السؤال وعاصم حكيم. خالد، السؤال بيقول يا خالد.
5: سهل.
0: سهل. طيب يلا. مو كل سكوت يعتبر. بحرف الراي.
5: رضا.
0: رضا، إجابة صحيحة. دخلت السحب معنا. نستقبل آخر اتصال مستمعينا الكرام، متابعينا الأحبة في كل مكان، وبعدين نروح نشوف راعي برنامجنا ونرجع وناخد من الفائزين معنا اليوم. ألو، يا مساء الخير. يا مساء الورد. عاصم. ألو. ألو، ما فيش. ألو، حيا ومرحبا. وعليكم السلام، من معايا؟
6: وضاح شايف عباس من برا.
0: وضاح شايف عباس.
6: حسين.
0: عفوا، وضاح شايف عباس من الضالع.
6: أيوة.
0: يا حيا بأهل الضالع، وضاح بتتابعنا دائما؟
6: دائما. أيوة.
0: وضاح، عارف برنامج حدد مسارك يجي كل يوم الساعة كام؟
6: الساعة
0: 4. برافو عليك يا وضاح، وندخلك السحب من غير سؤال بحكم انك اخر متصل معنا اليوم. مستمعينا الاحباء، نشوف راعي برنامجنا والذي هم فرقة منارة عدن لتنظيم الحفلات والمناسبات والفعاليات بكافة انواعها طبعا، ونرجع لكم.

5-6. رجعنا لكم مستمعينا الكرام متابعينا الأحبة. طبعا وصلنا إلى ختام برنامجنا اليوم، ونحن طبعا إيش نقول يا عاصم؟ زعلانين إن إحنا بنودعكم بعد قليل، بعد طبعا ما نشوف الفائز بحلقة اليوم. نذكركم لآخر مرة براعي برنامج حلقة اليوم، والذي هو فرقة منارة عدن لتنظيم الحفلات والمناسبات والفعاليات بكافة أنواعه. يلا عاصم، مستعد للسحب؟ نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف مين الرابح أو الرابحة معنا اليوم. الرابح أو الرابحة مع ليش قد صفقت يعني وعدني ما قلت اسم الرابح ولا الرابحة؟ طبعا نديم، لا عثمان، نديم عثمان من المعلة. ألف ألف مبروك لنديم عثمان، نديم عثمان عفوا. قاسم الورقة سقطت بالأرض. مستمعينا الكرام نقول ألف مبروك لعثمان، نديم عثمان من المعلة، ونشوف الرابح الآخر. سقطت الورقة بالأرض. ناخذ الرابح الآخر. مالك يا عاصم اليوم خربطت الموسيقى. الرابح أو الرابحة معنا، والمهدى من قبل فرقة منارة عدن لتنظيم الحفلات، زياد أحمد عبد الله من كريتر. ما بطرحش أنا بطير. زياد أحمد عبد الله من كريتر، ألف مبروك للرابحين معنا اليوم، ونتمنى للجميع حظ أوفر. طبعا ما زلنا في الحلقة القادمة بنستقبل اتصالاتكم، وإن شاء الله تكونوا رابحين دوما معنا. نقول لكم مساكم سعيد إن شاء الله، وأيامكم سعيدة يا رب، ونلقاكم في الأسبوع المقبل، كونوا على الموعد. كنت معكم أنا مواهب الجيلاني من الإعداد والتقديم، رافقني زميلي المخرج عاصم حكيم، وإلى اللقاء.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: إلى الأمهات والآباء، إلى الشباب، وإلى كل أسرة تهتم بصحة أطفالها النفسية، إذا لاحظتم على أنفسكم أو أطفالكم الحزن أو الخوف أو القلق، ذلك لا يعني بالضرورة بأنك مريض نفسي. أنت فقط تحتاج لمن يسمعك ويساندك عبر مختصين مدربين لفهم مشاعركم وتقديم الدعم النفسي المناسب لكم. لذلك تقدم لجنة الإنقاذ الدولية خدمة الخط الساخن للدعم النفسي والاجتماعي. اتصل الآن بالرقم 8-3-522. الخدمة مجانية وسرية بالكامل من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 4 عصراً.

فيك بحال اليوم بعد وجهي دربها هذا قالوا ترى فحبها ولو مساوه قلت قتلني حبها حسبي تقل مرة.

عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا. أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

أهلا ومرحبا بكم لموجز الأخبار من راديو عدن الغد، ونبدأه بسم الله الرحمن الرحيم. محليا، في عدن أتلف قسم صحة البيئة بمديرية المنصورة 4 أطنان من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية بعد حملة تفتيشية استهدفت عدد من المحلات التجارية مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين. في أبين، وصلت سيارات إطفاء جديدة لدعم قدرة الدفاع المدني، فيما تعمل السلطة المحلية على استكمال إجراءات وصول سيارة أخرى قريبة لتعزيز الجاهزية ولمواجهة الحوادث والطوارئ. عربيا وعالميا، الرئيس الأمريكي ترامب يهدد بوقف المفاوضات مع إيران إذ أثبتت فرضها رسوما على السفن العابرة لمضيق هرمز، مؤكدة أن أي معلومات مخالفة ستؤدي إلى إنهاء المحادثات فورا. من جانبه، أكد الرئيس التركي رجب أردوغان أن السلام والاستقرار في المنطقة سيتحققان رغم التحديات، مشددا على مواصلة بلاده دعم الجهود الرامية إلى حل الأزمة الإقليمية. اقتصاديا، تراجع الذهب بأكثر من 3% ليهبط دون مستوى 4000 دولار للوقية لأول مرة منذ نوفمبر 2025، متأثرا بارتفاع الدولار وتوقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية. في السعودية، تم توقيع اتفاقيات لتطوير 7 مواقع رئيسية في مكة المكرمة بقيمة 16.3 مليار ريال ضمن برنامج الجمعة المقبلة، مباراة ودية تجمع نادي المحفد ونادي حسان على ملعب الشهيد لبرق وسط توقعات بحضور جماهيري كبير. في الأرجنتين، يستعد المشجعون للاحتفال بعيد ميلاد النجم ميسي 39 من خلال فعاليات جماهيرية متزامنة في مختلف أنحاء البلاد. انتهى موجز الأخبار من راديو عدن الغد، ولمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات عدن غد للإعلام، ودمتم في أمان الله.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد. 899-959.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959 عدن الغد، صوت كل الناس.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899 959.

0: صفحات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
3: إلى الأمهات والآباء، إلى الشباب، وإلى كل أسرة تهتم بصحة أطفالها النفسية، إذا لاحظتم على أنفسكم أو أطفالكم الحزن أو الخوف أو القلق، ذلك لا يعني بالضرورة بأنك مريض نفسي. أنت فقط تحتاج لمن يسمعك ويساندك عبر مختصين مدربين لفهم مشاعركم وتقديم الدعم النفسي المناسب لكم. لذلك تقدم لجنة الإنقاذ الدولية خدمة الخط الساخن للدعم النفسي والاجتماعي. اتصل الآن بالرقم 8-3-522. الخدمة مجانية وسرية بالكامل، من الأحد إلى الخميس، من الساعة 8 صباحاً وحتى 4 عصراً.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان، حيث نسيم البحر وهدوء المكان. تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي، مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة، كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

0: عزيزي السائق،
1: من أجل سلامتك وسلامة جميع مستخدمي الطريق، التزم بالسرعة المحددة وتجنب التجاوز الخاطئ،
0: واحرص على احترام إشارة المرور، فثوان من التهور قد تتسبب في خسائر لا تعوض. وأثناء القيادة
1: ابقي هاتفك بعيدا عن يديك، مكالمة أو رسالة يمكن أن تنتظر،
0: أما الأرواح
1: فلا يمكن تعويضها.
0: كما ندعو أولياء الأمور إلى عدم السماح للأطفال بقيادة المركبات أو الدراجات النارية، حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين، فحمايتهم تبدأ بالوعي والمسؤولية.
1: معا نجعل طرقنا أكثر أمانا بالالتزام والوعي واحترام قواعد المرور.
0: وتذكر دائما أن القيادة الأمينة ليست خيار، بل مسؤولية تجاه نفسك وأسرتك ومجتمعك. مع تحيات شرطة السير بمحافظة عدن ومنظمة رعاية الأطفال.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

حلقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: المجامع تغوطي ما يدويش لعبي عليه العشرة ما يعودش الهطر يكون راجل لورا لنا بالزفع لا ترويش
1: عدن الغد صوت كل الناس
2: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
3: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: يا حبيبك.
1: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
3: الله يحفظ جماعتنا ولمتنا.

0: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه. فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
1: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال وقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، بطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
3: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، اغسل يديك بالماء والصابون بعد رعاية الأشخاص المصابين بالكوليرا أو بعد لمسهم أو لمس البراز أو القي أو أدواتهم الشخصية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: من سماء مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان، حيث نسيم البحر وهدوء المكان. تشرق الفخامة من قلب سماء مدينة الخليج العربي، مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة، كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

0: عزيزي السائق،
1: من أجل سلامتك وسلامة جميع مستخدمي الطريق، التزم بالسرعة المحددة وتجنب التجاوز الخاطئ،
0: واحرص على احترام إشارة المرور، فثوان من التهور قد تتسبب في خسائر لا تعوض. وأثناء القيادة
1: ابقي هاتفك بعيدا عن يديك، مكالمة أو رسالة يمكن أن تنتظر،
0: أما الأرواح
1: فلا يمكن تعويضها.
0: كما ندعو أولياء الأمور إلى عدم السماح للأطفال بقيادة المركبات أو الدراجات النارية، حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين، فحمايتهم تبدأ بالوعي والمسؤولية.
1: معا نجعل طرقنا أكثر أمانا بالالتزام والوعي واحترام قواعد المرور.
0: وتذكر دائما أن القيادة الأمينة ليست خيار، بل مسؤولية تجاه نفسك وأسرتك ومجتمعك. مع تحيات شرطة السير بمحافظة عدن ومنظمة رعاية الأطفال.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
1: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: الزمن القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق، رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا كنت أنت أو أحد أفراد أسرتك تعاني من الإسهال المائي الشديد والقي، انتقل إلى أقرب مرفق صحي على الفور. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: عزيزي السائق،
2: من أجل سلامتك وسلامة جميع مستخدمي الطريق، التزم بالسرعة المحددة وتجنب التجاوز الخاطئ،
1: واحرص على احترام إشارة المرور، فثوان من التهور قد تتسبب في خسائر لا تعوض. وأثناء القيادة
2: ابقي هاتفك بعيدا عن يديك، مكالمة أو رسالة يمكن أن تنتظر،
1: أما الأرواح
2: فلا يمكن تعويضها.
1: كما ندعو أولياء الأمور إلى عدم السماح للأطفال بقيادة المركبات أو الدراجات النارية، حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين، فحمايتهم تبدأ بالوعي والمسؤولية.
2: معا نجعل طرقنا أكثر أمانا بالالتزام والوعي واحترام قواعد المرور.
1: وتذكر دائما أن القيادة الأمينة ليست خيار، بل مسؤولية تجاه نفسك وأسرتك ومجتمعك. مع تحيات شرطة السير بمحافظة عدن ومنظمة رعاية الأطفال.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: عزيزي السائق،
2: من أجل سلامتك وسلامة جميع مستخدمي الطريق، التزم بالسرعة المحددة وتجنب التجاوز الخاطئ،
1: واحرص على احترام إشارة المرور، فثوان من التهور قد تتسبب في خسائر لا تعوض. وأثناء القيادة
2: ابقي هاتفك بعيدا عن يديك، مكالمة أو رسالة يمكن أن تنتظر،
1: أما الأرواح
2: فلا يمكن تعويضها.
1: كما ندعو أولياء الأمور إلى عدم السماح للأطفال بقيادة المركبات أو الدراجات النارية، حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين، فحمايتهم تبدأ بالوعي والمسؤولية.
2: معا نجعل طرقنا أكثر أمانا بالالتزام والوعي واحترام قواعد المرور.
1: وتذكر دائما أن القيادة الأمينة ليست خيار، بل مسؤولية تجاه نفسك وأسرتك ومجتمعك. مع تحيات شرطة السير بمحافظة عدن ومنظمة رعاية الأطفال.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: حاتيكم فيكم طرب يبا
2: فيكم
1: وناسه
2: يلا يبا
1: فيكم طرب
2: يلا يبا
1: فيكم وناسه فيكم طرب
2: ايوه
1: وفيكم وناسه
2: يلا

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.

أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، بق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.